0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

محبتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

أمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

تطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

هوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: وعالي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب، الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام، رما فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه. ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة. السبعة وثلاثة دقائق على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم 3/15/2020 الموافق ل 3 ربيع الثاني 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم اسعد ليامات. اليوم 15 سبتمبر هو يوم العودة لطلب العلم. اليوم اكثر من 2 ملايين ولا بالضبط 2,341,000 تلميذ يرجعوا إلى المدارس وسنة دراسية جديدة إن شاء الله موفقة إن شاء الله مكللة بالنجاح وبالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. اليوم تفتح أبوابها 6,178 مؤسسة تربوية لاستقبال نحو 2,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليمية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا، وإن شاء الله بداية يوم جديد وبداية سنة دراسية جديدة تكون موفقة للجميع من تلاميذ من أساتذة ومعلمين وإطار تربوي. وتحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لكل ولي يسمع فينا الوقيت ذي، نعرفوا اللي حتى الولي زاد هو يعيش الأجواء متاع العودة المدرسية مع أبناء وتحضيرات كبيرة برشا ومجهود كبير برشا سواء من الأباء وخاصة زاد الأمهات دورهم كبيرة برشا. أيضا حتى اللي ما عندوش كون راجع يقرأ اليوم، لكن الناس الكل توانس الكل هو يوم استثنائي. كلنا نسترجع ذكرياتنا وقت الصغر، كلنا نتذكر أول نهار رجعنا فيه ولا دخلنا فيه للقراية ونعيش الأجواء متاع العودة المدرسية. واليوم باش تكون حلقة سبيسيال شوية إذن لمواكبة هذا الحدث الكبير أكيد في تونس. وأهم حدث اليوم في تونس هو العودة المدرسية. نحكيه بأكثر تفاصيل شوية أخرى. شنو تقول الأرقام في ولاية سوسة؟ عدد تلاميذ المؤسسات الاستعدادات هذه الكل نحكيه تباعا في مختلف فقراتنا. أيضا ضيوفنا شيكونوا في ساعتنا الأولى اليوم بداية من 7:05. يمكن السؤال اللي تطرح برشا هو كيفاش نرافق أبنائنا في الأيام الأولى من العودة المدرسية. أيضا بخصوص التلامذة اللي يدخلوا أول مرة يعني للمدرسة، نحكيه خاصة تلاميذ السنة الأولى، أكيد مهم جدا المرافقة النفسية والدعم المعنوي لأبنائنا. نحكيه فيه إن شاء الله بداية من 7:05. زاد نحكيه على الطريق، نحكيه على الحركة المرورية شوية أخرى. إذن بداية من 8 غير درجين خليكم معنا دائما في الاستماع. فقرات متنوعة وأخبار أكيد متنوعة ومواكبة لأجواء العودة المدرسية في صبحية اليوم في النهار على صباح هو
2: النهار على صباحه.
1: تحياتنا لكم إذا مستمعينا داخل تونس وخارجها أخوة www.rmfm.net. تسمعونا ذي الموقع الرسمي لراديو مساكن 99.8 ذي الباند FM. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير. إذا الأجواء باش تواصل اعتدالها اليوم الثلاثة بالتزامن مع العودة المدرسية، ويتوقع أن تكون العوامل الجوية مشابهة لطقس يوم أمس مع مغادرة الحرارة المرتفعة لمختلف مناطق البلاد. يعني نحكيه على فما استقرار اليوم على مستوى العناصر الجوية، ما فماش توقعات متاع أمطار بالنسبة لليوم في مختلف معتمديات ولاية سوسة. وإذا نحكيه على درجات حرارة توصل ولا عامة تكون ما بين 28 و33 درجة مئوية. التفاصيل تنخذوها بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا في الاستماع. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8 وموعد ثاني 9 مع دقيقة سي سي نرجع على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن كيف كيف خليل في البوان مارشي. فقراتنا متنوعة، ضيوفنا كالعادة، وأكيد تلقوا إن شاء الله 3 ساعات من الأخبار المعلومة الإفادة، ونتمنى إن شاء الله تكون رفقة طيبة. صبحيتنا نبدأها ديما بدعي وتخير، ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. قولوا مع بداية هذا العام الدراسي الجديد رددوا من القلب يا ربي راضنا في أولادنا، يا ربي راضنا في أولادنا وارزقنا برهم وصلاحهم يا ربي، وكفيهم شر المرض وشر الغفلة وفواجع الأقدار يا ربي، احفظهم أينما كانوا يا ربي، وارزقهم من واسع فضلك واسترهم بسترك الجميل، وبارك في أعمارهم وفي صحتهم وفي أيامهم يا ربي، وفقهم في دراستهم واحفظ قلوبهم من كل سوء وأيامهم يا ربي، ارزقهم كل خير واجعل عامهم الدراسي الجديد عام من النجاح، عام من التوفيق والفرح يا ربي، واجعلهم قرة عين لنا واحفظهم يا ربي بعينك التي لا تنام. قولوا آمين وربي يوفق وليداتنا وبنياتنا.

فتح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، إن شاء الله عودة موفقة لكل تلاميذنا. إذا إن شاء الله ربي نجحهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، وتحياتنا للجميع. علمني أكيد هو نجم نقولوا نشيد رسمي للعودة المدرسية، من أجمل الحقيقة الأغاني لكل مرة وكل عام ومع كل بداية عام دراسي نسمعها. إذا أغنية لطفي بوشناق نقولوا كما برشا إهداءات اللي قاعدة تخلطنا لقيت ذي عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فهم بيبليكاسيون نهار الصباح، ونقولكم كان تحب تهني شخص عزيز عليك راجع يقرأ لليوم، تحب تقول له كلمة طيبة، تحب تشجعه بكلمة طيبة عيد ميلاد اليوم، تدخل الباج فيسبوك راديو رما فهم تلقاو البيبليكاسيون لافيش متاع نهار الصباح والبرنامج، تخلي كومنتير تحت البيبليكاسيون واكيد نقراوها في المباشر. علمني علمني من أجمل كلمات صبحية اليوم. مدام منيرة الصالحي، من خلالك لكل المعلمين والمعلمات والأساتذة أكيد نقول لكم ربي يعينكم، إن شاء الله موافقين. أيضا تقول صباح الأمل، صباح النشاط لصغيراتنا لمقبلين على مدارسهم بكل محافظة.

0: ياسمين يا ربي أمينة. الرئيس كل صباح النور, صباحكم مبروك سعيد, وانت بالأمثل تقول عودة موافقة للصغيرات, ربي يحفظهم ربي ينجحهم وإن شاء الله بالنجاح. إيمان غزال ربيعي صباح الورد تقول عودة ميمونة لوليداتنا, ربي يوفقهم ونقول لهم إن شاء الله بالتوفيق وعودة مكللة بالنجاح. مريم تقول لأولادها معتز ومريم ويوسف الهديجي إن شاء الله عودة مدرسية موافقة بالنجاح والتوفيق, وربي معكم أنتم الصغيرات الكل. أكيد لم يخذيني نفس الشيء. أنتم زيادة خليونا لي كومنتير متاعكم في يوم الإهداءات بمناسبة العودة المدرسية, وشنو تحب تقول مساج لصغيرك بمناسبة العودة. إذا مرحبا بالجميع, 18 دقيقة بعد السبعة راجعين معكم لقي تذية. أكيد نعملوا طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية
0: وحسب التوقعات الجوية لليوم للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 3/15/2026, سحب عابرة منتظرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية بعض الأمطار المتفرقة. رياح اليوم تكون من القطاع الشمالي سرعتها نسبيا قوية قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية تجهات البلاد. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل, ودرجات الحرارة القصوى عامة اليوم باش تتراوح ما بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 35 درجة مئوية بالجنوب الغربي. بالنسبة لتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها, درجات الحرارة كما البارح تقريبا في استقرار, 29 درجة مئوية منتظرة صبحية اليوم مع تقدم ساعات هذا الصباح, وبعد الظهر توصل القصوى إلى 31 درجة مئوية, والليلة في الليل تنخفض إلى 25 درجة. بالنسبة لحالة السماء من المنتظر صبحية اليوم أيضا بعد الظهر فما إمكانية في بعض الأحيان لظهور سحب تكون أحيانا كثيفة مع إمكانية ضعيفة هكما تاع بعض الأمطار المتفرقة والضعيفة, خاصة نحكي صبحية اليوم وبعد الظهر. سرعة الرياح معتدلة والليلة في الليل تكون فما سحب عابرة فقط لا غير. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها, صلاة الصبح كانت في حدود 4:33 دقيقة, صلاة الظهر ابتداء من نص النهار واربعة اذان, صلاة العصر بداية من 4:15, وصلاة المغرب بداية من 6:28 دقيقة, واذان صلاة العشاء ابتداء من 7:52 دقيقة, 8:00 درجين خارج, وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: ما تبعدوش لبعيد, فاصل قصير قصير نسمعوا أنيس وسليمة الطيف هكا في كافر حلو برشة تقول تبعني نبني الدنيا زينة. إن شاء الله زينة قدامكم الناس كل صبحية اليوم ونهار اليوم.

0: جمال من 7 ل 10
1: تباني نبني والدنيا زينة حلوة برشا. الأغنية وكلمات الأغنية أكيد أغنية الجويني وكفر حلو برشا سمعناه بصوت أنيس الطيف لقيت ذي. الموعد باش يكون مع 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
1: في 24 في دقيقتين أكيد نحكيه على العودة المدرسية ونحكيه على كل الأخبار في علاقة بالعودة المدرسية. اليوم 3 من المنتظر باش يلتحق نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يعني سنة تربوية وسنة دراسية جديدة سنين ندخلوها بزيادة ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذا العدد يتوزع إذن بتاع التلامذة عموما ما بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، وعنا 1,146,000 تلميذ يقرأوا في المرحلة الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي والتقنية. فيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، وزارة التربية أشارت إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال هذه السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس اللي كانوا السنة الدراسية الماضية. يعني فما زيادة قدرها 2,993 مدرس عام السنة موزعين ما بين 79,025 مدرس بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. بخصوص عدد الفصول والأقسام فسيسجل شبه استقرار وسيبلغ العدد الجملي 92,190 فصلا مقابل 92,262 فصلا السنة الفارطة، موزعة ما بين 54,049 فصل بالمرحلة الابتدائية و 38,141 فصل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. على صعيد الخارطة المدرسية باش يرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، منها 4,604 مدارس ابتدائية، 1,574 مدرسة إعدادية ومعهد مقابل 6,160 مؤسسة السنة الفارطة. يعني فما زيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة، كما كانت أعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضائيات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، مدرسة الفرصة الثانية بولاية بيجا، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية نابل. على المستوى الجهوي في ولاية سوسة، المندوب الجهوي للتربية بسوسة سيد محمد علي أبو ذراع في تصريح إعلامي يوم أمس كان أفاد أنه في سوسة 142,609 تلميذ على مستوى الولاية باش يلتحقوا اليوم 3-15 سبتمبر بمقاعد الدراسة، موزعين على 265 مؤسسة تربوية في سوسة، منها 186 مدرسة ابتدائية، 49 مؤسسة إعدادية وإعدادي تقني، وفي سوسة نقاو 30 معهد ثانوي. بخصوص الأحداثات الجديدة في ولاية سوسة، أكد محمد علي بوذراع أن ولاية سوسة تضم 62 مشروع جديد في طور الإنجاز، منها عدد زوز مشاريع باش يدخلوا حيز الاستغلال نهار اليوم، وهما كل من المدرسة الابتدائية حي الازدهار بمعتمدية الزاوية القصيبة والثريات، والمدرسة الإعدادية النور بال قصيبة. على مستوى أشغال التوسعة، تم بناء 22 قاعة عادية وتجهيزها بالكامل، مع بناء 10 قاعات مختصة وتجهيزها أيضا، فضلا عن بناء زوز فضائيات تحضيرية تفتح أبوابها خلال هذا العام إلى جانب صيانة 3 مؤسسات تربوية بالكامل. هذا وكان ثمن المندوب الجهوي للتربية بسوسة دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة اللي أمن بالتعليم والمعرفة، وين تولى بناء 16 قاعة عادية وتجهيزها بالكامل. في سوسة أيضا المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي الياس اللاواد في تصريح إعلامي كان أفاد أن مصالح التضامن الاجتماعي بولاية سوسة شرعت منذ أيام في توزيع المساعدات المدرسية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مستوى 16 معتمدية في الولاية، وأشار إلى أن العدد الجملي للمساعدات المدرسية المبرمجة على المستوى الجهوي يناهز 3350 مساعدة وتتمثل في مختلف المستلزمات المدرسية، ووضح أن المساعدات هذه تندرج في إطار دعم العائلات محدودة الدخل ومساندتها في تغطية جانب من المصاريف المرتبطة بالعودة المدرسية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. أيضا أكد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بسوسة أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فرع سوسة يقبل مختلف التبرعات والمساعدات العينية أو المالية بهدف دعم برامجه الاجتماعية والاستجابة لحاجيات العائلات والأشخاص المستحقين خاصة خلال فترة العودة المدرسية. نكملوا جولتنا وين أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي بخصوص استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، وتم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي اللي يمثل حوالي 52% من مجموع خطوط نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول نتيجة تدعيمه باقتنايات جديدة. البعزيزي أشار إلى أنه الوزارة بصدد الإعداد لاقتناء 727 حافلة جديدة قبل ما يوفى العام الجاري باش يتم توزيعها على مختلف جهات البلاد. باش عنا لليوم في 24 في دقيقتين
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
1: كيف نرافق أبنائنا في الأيام الأولى من العودة المدرسية؟ إذن بعد شوية ضيفتنا الأخصائية النفسية حنان برجب تكون معنا في مداخلة صباحية لبكري بكري، ما تبعدوش، فاصل قصير ورجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: بقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع

0: MFM.net. نسبك رقالو النهار على صبيحه، النهار على صبيحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد، 7:33. صباح الخيرات، صباح النجاح، هو صباح التوفيق للجميع وعودة موافقة للجميع، وإن شاء الله بالنجاح لكم الكل. نمشي لوقيت ذي لفقرة ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم.
1: تنقولوا صباح الخير لمستمعينا الكرام، وصباح العودة المدرسية الموافقة إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ وللأولياء وللإطار التربوي. اليوم ما هوش صباح عادي، إذن مع الساعات الأولى لهذا اليوم ترجع الحياة إلى المدارس والأقسام والسناف الدراسة، ولكن تنجم ترافق هذه العودة أيضاً بعض مشاعر القلق والتوتر، خاصة لدى الأطفال اللي يلقوا صعوبة في الانتقال من أجواء العطلة إلى نسق الدراسة. برشا أسئلة، كيفاش نتعاملوا مع هذه المشاعر، كيفاش نعاونوا أبنائنا على تجاوز رهبة اليوم الأول، وما الذي يمكن أنه يعملوا ولا يفعلوا الولي منذ هذا الصباح حتى تكون العودة بداية إيجابية لسنة دراسية ناجحة. للحديث عن هذه الجوانب النفسية والتربوية يسعدنا باش نستضيفوا معنا الإخصائية النفسية حنان برجب. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا، وشكرا لقبول دعوتنا.
2: صباح الخير في جمال، صباح الخير للمستمعين الكل، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة وسعيدة للناس الكل.
1: ان شاء الله نهارك اسعد لايامات. هات نبداو من اللحظه اللي يعيشوها التلامذه والاولياء الان، اي من صباح العوده المدرسيه، فما اطفال يقوموا اذا بحماس وفرحه، فما اطفال اخرين ينجموا يحسوا بشويه قلق وتردد، وربما البعض منهم ينجم يرفض حتى الذهاب الى المدرسه ولا يبكي من الخوف في اليوم الاول. كيفاش ينبغي للولي انه يتعامل مع الطفل القلق في هذه اللحظه، وشنو الكلمات والتصرفات اللي يمكن ان تمنح الشعور بالطمأنينة والثقة، زادة كيفاش يمكن أنه نساعد الطفل على تجاوز رهبة الساعات الأولى، وخاصة زادة نقطة مهمة وقت اللي زادة يعود إلى المنزل. برشا أسئلة أكيد نحاول نجاوب عليها معك سيدة حنانة.
2: صحيح، هو الحقيقة فما برشا صغيرات نجموا نهار لول يمروا بمشاعر معناها مش بضرورة إيجابية وفيها حماس، ينجموا يخافوا، ينجموا يبكيوا ويرفضوا الذهاب للمدرسة، وهذا نلقاه خاصة عند الصغيرات اللي صغار في العمر، مثلا أول مرة يمشيوا للروضة معناها، وإلا أول مرة يدخلوا للمكتب، فإنه يظهر بعض القلق وبعض التوتر عند الصغيرات، وهي حاجة مش بالضرورة حاجة سلبية، بالعكس حاجة تنجم تكون عادية معناها، وحتى أنه في بعض الأحيان نعتبرها أنبون سيني معناها اللي تدل على تعلق آمن، على خاطر عادي جدا أن صغير أول مرة باش ينفصل عن ميلدي ويمشي لبلاصة جديدة ما يعرفهاش، ما فيها عبيد جدد أول مرة يقابلهم، أنه باش يظهر بعض القلق، أما على شرط أن القلق هذية ما يتوالش في المدة وبسيطة ما يختفي، على خاطر الصغير بعد مفروض أنه يهدى ومعناها ويندمج مع أصدقائه في الروضة ومع المعلمين نتاعه. دونك السؤال اللي هناك، كيفاش لي بارون ينجموا يعاونوا صغيرهم على أنهم يحافظوا على معناها على أنه تكون العودة نتاعه ناجحة نوعا ما. لهناك نوصل معناتها على حاجة مهمة، وأول حاجة نجم معناتها نذكرها هي أنه الولي المفروض هو بيحافظ على الهدوء نتاعه. علاش؟ على خاطر هو الصغير مين يجبد الأمانة نتاعه، مين يجبد الهدوء نتاعه، يجبدها من عند الولي نتاعه. إذا كان الولي متقلق ومتوتر وتظهر عليه علامات التوتر والقلق، اوتوماتيكمون
1: الطبيب باش يتقلق راه. ولنا ولنا نقطة مهمة جدا جدا ذكرتها أستاذة حنان برجب. إذا الولي راهو أنت تنجم تعدي ستريس لصغيرك من خلال بعض الكلمات ولا بعض التصرفات. وإحنا للأسف فما مشاهد تتكرر يعني مع بداية كل سنة دراسية. الناس الكل تحب أبنائها يقعدوا في الطاولة الأولى، الناس الكل تحب تدخل مع أبنائها لداخل قاعة الدرس، الناس الكل تحب تشوف أبنائها وين قاعد عند شكون كذا. أكل برشة تساؤلات وبرشة تدخلات وبرشة تصرفات. يظهر لي الجو ذي يخلق نوع من التوتر اللي هو ينجم يتعدى لك الصغير ويخليه يحس نوعا ما بالقلق هكا.
2: صحيح صحيح. الحاجات هذيا نتاع واقفين مش يقعد الصغير في الطاوله الاولى ولا الاخرى، مع شكون عند شكون باش يقرا، كيفاش باش تكون الدراسه من بعد، النوتات اكسيتيرا. اللي حسب رايا الولي اجلها شويه لاحقين عليها كيما نقولوا، معناتها العام طويل باش نحكيو فيها اكسيتيرا. نهار الاول ما هوش هو النهار المناسب باش نفكروا في الحاجات هذيا وباش نحكيوا في الحاجات هذيا مع صغيرنا، والا في وجوده معناها على خاطر الحاجات هذيا بالعكس باش توتروا. إذا كنا حكينا بطريقة سلبية على مثلا القسم وإلا بخوف على شنو فما شنو ما فماش، نجمو نعديو الخوف هذاك للصغير. معناتها الأكيد أن الخوف هذاك باش يتعدى للصغير، والصغير راهو اللي كابابل معناها أنه يديتكتي الخوف نتاع لي باغون نتاعو نتاعو معناها والقلق نتاعهم حتى من اللي جاتك معناتها الميميك فاسيال من وجههم، مش بالضرورة كان فقدتك لا. فلذلك إذا كنا نحكيو معناتها فرونشمون على الحاجات هذيك، دونك لهنيك الصغير بيمشي في باله اللي هو بالحق فما حاجه تخوف في المكتب، انه فما حاجه ماهيش هي، وهذا باش معناتها القلق هذيا باش يتعدل وباش يقعد ينجم يقعد سنه كامله معناها، ويأثر سلبيا على نتائج من بعد اللي احنا قلقين عليها واللي احنا نحبوها تكون نتائج جيده.
1: إذا احنا ما نحتاجوه هو بداية هادئة، بداية مطمنة، بداية مشجعة. إذا بالنسبة لكل تلميذ يسمع فينا الوقاية هذه، أكيد الرسائل هي تنجم تكون بسيطة لكن بكلمات تنجم تشجعه وتنجم تعطيه الثقة في نفسه، وهذا هو المطلوب يعني في مرافقة أبنائنا.
2: بالضبط، هو اني صدقت وقلت راهو الوعي نتاعنا الانكونسيون نتاعنا متكون من كلمات، متكون من لغه. اذا اي كلمه نقولوها بالصوابيه والا خايبه عارف راهي باش تاثر في اللي باش يصير من بعد، تصرفاتنا تصرفات صغارنا، على خاطر الكلام ما يبيعش هكاك راه. دونك اذا كان احنا نحبوا السنه الدراسيه تعدى بالبري، اول حاجه نبداو بها هي انه نبدلوا اللغه نتاعنا، احنا شنو نحكيو قدام صغارنا، شنو نحكيو لهم، شنو نقولوا، شنو نفكروا زيدا. دونك مهم جدا ان نحكيو ايجابيا على المدرسه، نحكيو ايجابيا على القسم، على الدروس، على الاصحاب، على المعلمين. في عوض ما نحكيو على الحاجات المقلقه نحكيو على الحاجات المطمئنه. اذا كان فما صديق صغير متعلق به نفكروا بالصديق هذاك، اذا كان فما معلم ولا معلمه متعلق به الصغير كيف نحكيو على الايجابيات، نشجعوا الصغير نقولوا له نفكروا بنجاحاته السابقه، نفكروا شنو كيفاش تجاوز امتحاناته بالباهي، كيفاش نجح في حاجات، كيفاش عمل ديزاكتيفيتي محليهم، نفكروه إذا كان عمل ديزاكتيفيتي جميل في المدرسة رحلة وإلا نشاط ترفيهي نفكروه به. دونك ديما نشوفوا نفس المليانة متاع الكاس ونحكيو عليه في عوض ما نركزوا مع الحاجات المغلقة ونفس الفارغ متاع الكاس.
1: نعم.
2: دونك هذا مهم جدا جدا.
1: نعم.
2: كبداية.
1: نعم. إذا بعض القلق طبيعي، إذا هذا اللي نفهمه يعني عادي جدا، وقبل ما ندخلوا مباشرة نحكيو على النتائج ولا قبل ما نطلقوا أحكامنا على السنة من يومها الأول نحاول نجنبوا هذوما، نبحثوا عن الأمان والتأقلم لصغيرنا، نحاولوا نسمعوه نحاولوا نفهموه كما قالت لنا الأستاذة والأخصائية النفسية حنان برجب. فما نقطة مهمة برشا هي استقبال الطفل بالاحتواء لا بالاستجواب بعد ما يروح من يوم الأول ولقاء الأول مع معلمه داخل القسم. هذه نقطة مهمة برشا ويظهر لي يمكن نخفلوا عليها كأولياء. كيفاش ينبغي أنه نستقبلوا أبنائنا بعد ما يروحوا من الحصة الأولى؟ هل نركزوا مباشرة على الدراسة والنتائج وبرشا تفاصيل نسألوا عليها، ولا نعطيه أولا فرصة للحديث عن تجربته ومشاعره ونحاولوا نسمعوه ونفهموه حنان؟
2: بالضبط، هو نهار الأول تجربة معندها أولى ولا تجربة معندها بعد عطلة تعديت عطلة متاع شهرين شهرين ونص. دونك دونك ماهوش الوقت المناسب باش نعملوا استجواب ولا نحكيوا على في ناقصكم مع شكون لومبلوا شا... لا بالعكس لهنيك المفروض انه نفس الصغير تعدى بنهار مختلف بعد مدة راحة دونك نسمعوا ونعطيوه بما خليه يعبر على مشاعره ما غير ما نحكموا عليه ما غير ما نلوموه ما غير ما نشكوا فيه ولا نقارنوا بغيره نتقبلوا مشاعره ومخاوفه كما هي ما ننكروهمش ما نلوموش عليهم ما نقولوش ليه وعلاش قلق من كل حاجة ولا ما حققتش ولا ليه ولا من طوى أن نبديه لغة التسويف والتخويف متاع هيا سنين لتم عديد بي يا ربي لك تعود لي غلط عمي ونشوف عمي مش عارف ليه ليه نجي وهذاك الكل من جنبه ما هوش وقته بالعكس خليه الناس مصريتنا ونخليه يعبر على تجربته كيف عديها نصمنوا الحاجات الإيجابية اللي تعدى بها معناتها نصمنوا ونقولوا ولي احنا موجودين جنبه ولي احنا مش معاونه ولي احنا واثقين فيه ولي هو باش يعدي عام مزيان ومتاكدين اللي هو باش ينجح وباش يجيب اعداد مزيانه دونك هذا الكل مهم جدا اما الترهيب التخويف اللوم هذا الكل حاجات يبعدوا عليها ما تنفعش بالعكس تضر وليس تنفع.
1: في الختام نختم معاك يعني مع ميساج أخير وأهم التوصيات اللي تحب تتوجه بيه الأولياء اللي يسمعوا فينا في اللحظات هذه وخاصة أكيد برشا منهم اللي شادوا ثنية لقيت هذه متوجهين نحو المؤسسات التربوية يوصلوا في صغيراتهم أكيد برشا يسمعوا فينا في كراهبهم ولا في ديارهم لقيت هذه شنو المساج ولا شنية التوصية اللي تحب تختم بها؟
2: أول حاجة نوصي بها هي أنه كنجيو نوصل غيرنا المكتب ونجيو مش نسلموا عليهم ونخليهم في المكتب نحاولوا أنه الوداع يكون مقفير وهادئ ومطمئن ما يكونش متوتر ما نقوش برشا قدام المدرسة ما نتوتروش نعطيه معلومات صحيحة زادة للصغير ونقولوا له كيفاش نهاره باش يتعدى وقتاش باش نرجعوا نروحوا بيه إذا كان مثلا قلنا له أنا مش نجيوهم نفس النهار خاصة للصغيرات بالكل اللي في المدرسة باغ اكزامبل ولا سنه اولى اذا كان قلنا لهم باش نجيوهم نص النهار نحترموا الحاجات اللي نقولهم لهم ما نخليوهمش يستناو برشا والا يقلقوا كيف معناها الوداع يكون مطمئن بابتسامه ونمشيو ما نقفوش ورا الشباك ولا ورا الباب ونقعدوا احنا بيدنا متوترين على خاطر هما وقتها باش يتوتروا ويقلقوا دونك نخليوهم يبقوا في رواحهم ونمشيو نقضيو اشوارنا ونخليو صغارنا يعديو نهارهم مع اصدقائهم ومع معلميهم في المكتب بكل هدوء.
1: أكيد جدا نشكرك برشا وأكيد نأكد على كلامك أستاذة حنان العودة المدرسية مش فقط هي عودة للكتب والكراسات والأقسام إنما هي أيضا عودة نفسية وعاطفية تحتاج البرشا من التفاهم والدعم والطفل في هذا اليوم يحتاج إلى كلمة متاع تشجيع أكثر من حاجته إلى الضغط وإلى الثقة أكثر من المقارنة وإلى الشعور بأنه التعثر ولا الخطأ ما واش نهاية الطريق وإنما جزء من مسيرة تعلم. شكرا جزيلا على كل هذه النصايح كل التوضيحات ونتمنى تكون عودة موفقة وناجحة لجميع أبنائنا التلاميذ. شكرا لي.
2: شكرا على الاستضافة وبالتوفيق
1: نورتنا.
2: لكل إن شاء الله
1: نورتنا في الأمان. إذن الأخصائية النفسية حنان برجب نتمنى لأبنائنا سنة دراسية ناجحة مليئة بالتعلم والإنجاز وثقة بالنفس ونتمنى وزاد لكل الأولياء سنهات أو متوازنة في مرافقة أبنائهم. خليكم معنا في الاستماع هذا يشعلنا مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم
1: سيسر وإحنا في الطريق ردوا بالنا نعرفوا اليوم تكون كثافة مرورية كبيرة منذ هذا والساعات الأولى لهذا الصباح وخاصة قرب المؤسسات التربوية نحكيه أكثر على الموضوع شوية أخرى وردوا بالكم مستعملي الطريق ونسيسر وإحنا راجعين معه.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: مقيد في شهار على نارم افام جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا قريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكتروم ميناجي والأيتك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لإسعاد كل بيت.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396، أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
6: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. تو 8 غير درج علمني علمني من اجمل الاغاني اللي نسموها مع كل عوده مدرسيه واللي زاد تبربشنا خلينا نقولوا من داخل وبرشة ذكريات نعيشوها. اذا نهار اليوم نتذكروها ونتذكروا اول من قرانا, نتذكروا معلمينا, نتذكروا صغنا ومدرستنا واقسامنا, واكيد نعيشوا جو العوده المدرسيه مع عوده ابنائنا اليوم ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح. نعملوا طلع على لي كومنتير نتاعكم, اكيد كان عندك تانا خاصه ميساج خاص تحب توصلوا لولدك ولا لبنتك ولا تحب تقولوا بمناسبه العوده المدرسيه, خلينا في كومنتير ونقراه في المباشر. بس ما تقول صباح النور والسرور ومحبه الرسول للجميع يا لله. تاني ولاد خواتها بالعوده المدرسيه الجديده تقول لهم عوده موفقه ان شاء الله. نجيت العميري ايضا صباح الورد. سميره الرئيس تقول صباح النور خويا كمال, تحيه ليك يا لله, تقول عوده موفقه لصغيراتنا تحب تصبح على أحفادها جوري العيني, تقول إن شاء الله حفيدتها جوري العيني تقول إن شاء الله بالنجاح, إن شاء الله ربي يوفقها منى موى. تقول صباح الورد عودة مدرسية سعيدة سعيدة للصغار الكل وإن شاء الله مكلب النجاح. مدام راضية قعلول المربية الفاضلة تقول صباح الخيرات, تقول عودة ميمونة وسنة دراسية مباركة لكل أبنانا وبنات تونس, إن شاء الله أكيد عودة موفقة وشكرا جزيلا. تحياتنا المدام نجيبة أيضا تقول عودة موفقة لكل معلمين والأساتذة والتلامذة, موافقين إن شاء الله, إن شاء الله يا ربي موافقين الكل. وفاء بوقر تحياتنا ليك لله, صباح الخيرات. صباح الخيرات سميرة ترى تقول إن شاء الله سنة موافقة مكلب النجاح لوليداتها رانيم ودرة وعرفات لجميع التلامذة, وتحية لكافة المربين. سنة زقر زادة كيف كيف تقول الحفيدة يونس زقر عودة موافقة ليك وللجميع. صفاء وسلاتي تقول ولدها بدر في أول يوم دراسة لي اليوم إن شاء الله بالتوفيق ولجميع التلامذة. سقراط بوراوي صباح الخير نهارك سعيد. إذا أم سقراط تقول لولدها سقراط بوراوي إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وربي يفرح الصغيرات الكل إن شاء الله يا ربي وربي يفرحهم الكل. يلا أنتم زادة تنجموا تبعثونا وتخليونا لي كومنتير متاعكم أما لوقاية ذين أحكيوا على موضوع مهم برشا في فقرة منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: إذا كي نحكيو على العودة المدرسية كي تفهم برشا جوانب لزمنا نقراو لهم حسابهم. نحكيو على العودة المدرسية ونحكيو على نصايح لمستعملي الطريق والأولياء, خاصة أنه نهار اليوم يتزامن مع كثافة مرورية كبيرة برشا. إذا هي سلوكيات بسيطة لكنها تنجم تكون حاسمة في حماية صغيراتنا. أكيد من أبرز التوصيات يعني هو انه ردوا بالنا في الطريق, نحاول نلتزموا بقواعد سلامة المرورية, وخاصة ايضا نحاولوا قدام المؤسسات التربوية وين تكثر الحركة متاع المرور غادي واستعمال السيارات ولا الدراجات النارية, فانه مطلوب انه نلتزموا بقواعد سلامة المرورية. شنية ابرز التوصيات باش نرجع نسمع جزء من المداخلة اللي كان قدمها البارح وكان حاضر معنا في حوار صحفي اذا يامن بيا الشطيم رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي كان حاضر معنا في النهار على صباحه, وهذا تنذكروا ببعض التوصيات خاصة للناس اللي تسمع فينا في الطريق وقدام المؤسسات التربوية والمتوجهين للمؤسسات التربوية لقاية هذا نسمعوا وراجعنا.
2: أول حاجة ندعو البلديات إلى الإيفاء بتعهداتها ومواصلة تركيز المنطقة 30 في محيط المؤسسة التربوية, خاصة أنها تفتح على طرقات رئيسية.
0: المنطقة 30 اللي هي العلامة
2: 30 كيلومتر في الساعة, السرعة محددة في محيط المؤسسة التربوية والمؤسسات الشبابية والرياضية ب 30 كيلومتر في الساعة حسب الأمر عدد 454 لسنة 2023. كذلك ندعو البلدية إلى العمل على إخلاء الأرصفة خاصة في محيط المؤسسة التربوية. مش معقول قدام مدرسة تلقى انتصاب فوضوي, تلقى سيارات راسية, هذا الكل يهدد حياة وليداتنا. مش يوليو وليداتنا هو مش يمشوا في الطريق.
0: صحيح,
2: هذه الأولى. ثاني حاجة بالنسبة لمستعملي الطريق, راهو إلي أوبليغاتوار معناها إجباري, يلزمك تخفض بالسرعة أقل من 30 كيلومتر في الساعة في الساعة أمام المؤسسة التربوية. إذا كانت تفوت 30 كيلومتر في الساعة راك مخالف، مخالفة من الصنف الرابع خطيتها 40 دينار.
0: أيوة.
2: وإذا كانت تفوت أكثر من 20 كيلومتر في الساعة مثلا هي 30 وانت جريت 51 برنظام، هذا كي مخالفة من الصنف الخامس وخطيتها 60 دينار. وبطبيعة إذا كانت تفوت أكثر من 50 كيلومتر في الساعة تولي محضر وفيها وخطيتها من بين 120 و240 دينار. معناها أنت راهو 30 كيلومتر في الساعة هذيك ما تحطتش اعتباطا، يلزمك تحترمها وهذا واجبك كمستعمل طريق وكسائق. كذلك دعوة إلى الأولياء، الأولياء تجنب ركن سياراتهم فوق الأرصفة ولا فوق ممرات المترجلين وإلا أمام بوابات المؤسسة التربوية باش ما تعيقوش الرؤية. زادة العائلات اللي تقطن قريبة من المؤسسة التربوية، فاش قام تهز في السيارة باش تهز فيها ولدك؟ بالعكس انت رافقه على رجليه وعلى سقيه، علمه كيفاش يشق الطريق، علمه كيفاش يتعامل مع الفضاء المروري. بالعكس انت كي ترافقه على سقيه وتوريه معناها تعلمه كيفاش يشق الطريق، كيفاش يمشي فوق الرصيف
0: وقت يوصل للرون وغيره.
2: معناها أنت بالطريقة هذه تساهم أول حاجة في حماية في التخفيض معناها من الحركية المرورية والازدحام، وثاني حاجة تعلم ولدك كيفاش يتعامل مع الفضاء المروري وتنقص كذلك من احتمال وقوع حوادث. هذه بالنسبة للأولياء.
0: إذن هذوما بعض التوصيات وتذكير ببعض النقاط بخصوص النقاط المرورية، إذن ونصائح لمستعملي الطريق والأولياء بمناسبة العودة إلى مدرسة نسيس روحنا وربي يحفظ الجميع. كنا نسمع في جزء من الحوار اللي كان البارح في النهار الأصباح إذن مع إيمان بيشاطي تحية ليه، حول ولا هو رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي للمرصد الوطني للمرور. إذن نحاول نستحفظ على روحنا وعلى صغيراتنا ونعاونوا بعضنا ونتفاهموا بعضنا وربي يحمي الجميع. هذا شعرنا في منك نسمع لليوم، وطريق السلامة وطريق آمنة للناس كلها.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: دكتور جابر بوزيان تحياتنا ليك دكتور، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق ليك ولأبنائك وبالنجاح إن شاء الله. تحياتنا أيضا لهالة بريري تقول صباح النور. زادة نور تقول صباح الخير إن شاء الله عودة مكلة بالنجاح لي روعة، وريان ولاد أختها عايدة ربي يوفقهم. انتصار تقول صباح الخير نهاركم زين، تقول أولادها ياسين وإياب ولا إياد وإيهاب والجميع التلامذة ربي يوفقهم وربي يفرحهم. زاد سعاد عطية صباح الورد تهني جميع أحفادها أساور بشير رياض يوسف تتمنى لهم عودة موفقة والجميع إلا الصغيرات، وتهدي لهم غناية لطفي بوشناق. سنام أسمى تقول هي والوالدة متاحة يهنيو، رقية وإبراهيم يقولوا لهم عودة موفقة، عودة موفقة إن شاء الله وبالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. من المهم أنه نذكروا أنه اليوم ولا اليوم الأول راهو للدراسة ما هواش امتحان، والأسبوع الأول ما هواش حكم نهائي على السنة كلها. التلميذ ولا الطفل يحتاج لوقت باش يستعيد إيقاعه وحيدة وحيدة، يتأقلم مع القسم مع المعلم والواجبات والاستيقاظ المبكر وغيره، يعني يسترجع النسق متاعه. وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا باش نستقبله مهدي بعد شوية. هو إنه من الصدف إنه عيد ميلاده يصادف يوم العودة المدرسية، يعني يظهر لي الناس كل مش تفكر في العودة المدرسية. أو كاستبق البارح صديقنا مهدي الساحلي نقول له عيد ميلاد سعيد صديقنا، كل عام وانت بألف خير، ربي يخلي لك صغيراتك وكل العائلة الكريمة الوالدة والوالد وكل العائلة، وربي يحفظك وربي يعطيك الصحة وطول العمر صديقنا مهدي العزيز المتميز. عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: بعد لحظات كالعادة في موعد رياضي جديد راجعين معه.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه. أرام فام
2: في ساكن
1: في سوسة.
2: تونسنا
1: بقية الإشهار على أرام فام.
3: دانيا بيل دانيا دي مارك شي ماتزارو ميلانو.

0: بليسيتي.
1: يا راجل ايش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سني نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
1: تسمعونا
6: على www.rmfm.net
7: صباح الخير صباح النور فول نشرتنا الرياضية تلعب يومي الأربعاء والخميس المقابلات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعطيكم فكرة على تعيينات الحكام من هالأربعة بداية من الأربعة بتاع العشية اتحاد بن قردان يواجه نادي الصفاقسي حكم المقابلة سيف الورثيني وحكم الفار حمزة جعيد بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد المنستيري حكم المقابلة هذه سيف الورثيني أيضا يكون حكم الفار فرج عبد اللاوي نهار الخميس بداية من الأربعة بتاع العشية الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي حكم الرئيسي المقابلة هذه هيثم الترابلسي وحكم الفار بيكون من سلوفينيا دافيد سماتشا قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم البارح إجراء المقابلة المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 بملعب 7 مارس ببن قردان انطلاقا من الأربعة بتاع العشية ويحتل فريق اتحاد بن قردان المركز العاشر مؤقتا برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وتنقص مباراة مؤجلة ثانية ضد النادي الصفاقسي باش تلعب يوم الأربعاء فيما يقبع نادي حمام لنف في المركز الأخير جدول الترتيب العام بلا نقاط قبل خوض لقاء المؤجل ضد اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل تلعب نهاية الأسبوع الحالي مقابلة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من نهار السبت بداية من 3:30 المجموعة الأولى محيط قرقنا يستضيف هلال مساكن هلال الشابة في مواجهة سكاك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بن عروس يواجه مكارم المهدية مستقبل جابس يستضيف فريق جمعية مقرين الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب النجم الخلادي بعث بوحجلة مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين نهار الأحد بداية من 3:30 المجموعة الثانية أمل بوشمة يستضيف النادي القربي قواف القفصة في مواجهة مستقبل القصرين سبورتينغ المكنين يواجه هلال الرديف أولمبيك الكيف في مواجهة مع اتحاد قصور السيف جمعية ريانا يستضيف الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية وشبيبة القيروان في مواجهة جندوبة الرياضية أعلن الملعب التونسي عن تعاقده رسميا مع متوسط الميدان يوسف أومارو إلى غاية 2027. ذكروا أنه يوسف أومارو لعمره 33 سنة لاعب منتخب النيجر سبق له تقمص زي الملعب التونسي في موسم 2024، كما يمتلك تجارب عديدة في تونس مع الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي، فضلا عن محطات خارجية آخرها كانت مع فريق الكرامة العراقي والحزم السعودي. من جهة أبرم النادي الإفريقي البارح عقد احترافي مع اللاعب يوسف المختاري، تندرج أو تدرج المختاري مع مختلف الفئات العمرية في النادي الإفريقي، يبلغ من العمر 18 سنة. ذكر المختاري خضع لفترة معينة من بايرن ميونخ الألماني في الصيف الفارطة. من جهة الأولمبي البيجي تعاقد مع الجناح الهجومي منوبي الحداد، وكان أمضى صاحب 30 سنة البارح عقد بموسمين قادما من فريق مستقبل سليمان. ذكر الحداد لعب سابقا مع النادي الإفريقي وتكون في لوهافر الفرنسي. اتحاد بن قردين ايضا تعاقد رسميا مع المهاجم الغيني امادو دياكيتي. دياكيتي 21 سنة امضى لمدة 3 مواسم قادما من نادي ارارات يرفان الارميني. نذكر ان اللاعب هذا متكون في فريق وكاريا الغيني. في الأخبار العالمية، تعرض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ الأيمن أجبرته عن مغادرة الملعب في الدقيقة 39 في مباراة فريقه ضد فريق بريست، وكان أعلن الفريق البريزي في بيان رسمي أنه لاعبه باش يتلقى العلاج خلال اليومين المقبلين على أن يخضع لفحوصات طبية جديدة بنهاية هذه الفترة لتحديد تطورات حالته، باش يغيب حكيمي على مباراة القمة في الجولة قادمة من فريق مارسيليا. أبرز النتائج البارح في البريمير ليج، ليدز يونايتد فاز على نيوكاسل 4-1. في الليغا الدوري الإسباني، فيا ريال هزيمة في مواجهة ريال بيتيس 2-1. وفي السيريا دوري الإيطالي، كومو فاز على بارما 2-1. تورينو هزيمة في مواجهة فريق روما 2-0. وإنتر ميلانو فاز على أودينيزي 5-3. اليوم في الليغا في البرنامج 3 مقابلات، بداية من 6 فاليكانو في مواجهة إسبانيول، 7 ألافيز يستقبل فالنسيا، وبداية من 8:30 متاع الليل ليتشي يستضيف ريال مدريد. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا ترودبل في rmfm.net.
5: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
4: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10،
0: من 7 للـ10.
5: النهار على صباحه
1: أرانا فام في ساكن
5: في سوسة،
1: تونسنا
5: تونسنا
4: مقيد الشهر على رمى فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
6: راه بربي يقول لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
8: Publicité.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه.
1: تونسنا
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة رجعني لكم من جديد مستمعين الكرام واصل معكم ديما المشوار في النهار الأصبح وشكرا لاختياركم أنا ما فهم شكرا لاختياركم النهار الأصبح وتعيشوا معنا أكيد أجواء العودة المدرسية اليوم حكينا في ساعتنا الأولى أكيد مازلنا باش نحكيه بعد شوية على العودة المدرسية ومتابعتنا متواصلة طب ليه ما نحلمش نحلموا أكيد بالنجاح نحلموا إن شاء الله بالتفوق والتميز لكل أبنائنا بعد شوية هذا هاني شكرا يقول ليه ما نحلمش ليه نحلمه وإن شاء الله ديما القادم أحسن وخير لكل أبنائنا وعودة ميمونة لصغيراتنا بلها نقول له صباح الخير يقول صباح الخير كمان إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات عودة ميمونة لصغيراتنا الكل ويعدي مساج البنت زينوبة يقول لها عيد ميلاد سعيد يا زينوبة إن شاء الله كل عام وانت بألف خير ربي فضل لك وربي فضلك كل أبناء وكل عائلة وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير

سعيد زينب. وي ميل ان شاء الله كل عام ويا بالخير وربي يفضل هالك. نسلموا على مدام ميل عامر من حي زهور، تحيه ليك يا مدام، ربي يفضلك وشكرا على الكلمات الجميله اللي توصلنا كل يوم، ونقول لك مرحبا بك في الاستماع دائما. زهره زكر تقول عوده مدرسيه موفقه لوليداتنا، تقول لحفيده قاسم وقصي ويوسف وياسين ذكر، ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق ليهم، وان شاء الله بالنجاح ليهم، وان شاء الله سنه دراسيه موفقه. كما عفاف عبد اللطيف تقول صباح النور كمال، نهارك زين، تقدم تحيه لاولادها. انس احمد تقول لهم عوده مدرسيه موفقه مكلة بالنجاح، امين ان شاء الله موفقه ليهم وكل ابنائنا. كوثر حراثي تزيد تقول عوده ميمونه لكل التلاميذ، ان شاء الله عوده ميمونه لكل التلاميذ، وان شاء الله ربي يوفقهم الكل. بعد شويه انت اللي تسمع فينا لقيت هذا سيبون، دخلت صغيرات يقراو. اي سيدي ركز معايا، ركز معايا، كلمنا على ال 71 134 396، 71 134 396. بعد لحظات من توا بعد الفاصل باش نرجعوا مع تليفوناتكم باش تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ان بون داشا من اهداء المكتبه المثاليه نيو سكولي. نعرفوا وقيه غاسره وقيه ادوات مدرسيه ينجم يعاون شويه ان بون داشا نقضيو به. اذا حاجيتنا للعوده الا مدرسيه، كلمونا على ال 71 134 396 بعد لحظات باش نرجعوا ناخذوا اكيد مشارك ولا مشاركه معنا. سعيد الحظ لليوم، يلا راجعين بعد ما نسمعوا ليه ما نحلمش.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد تو 8:30 خارج 8:32 دقيقة بالضبط على موجات راديو رما فام. لقية ذي الموعد باش يكون مع الربح يكون مع الكادويت, ونحكي لكم أيضا على المكتبة المثالية لادريس الأولى اللي تلقاو فيها شواء مزيان برشا. نحكيو على نيو سكولية
2: البونافير البونافير برعاية
1: نيو سكولي بيم ساكن طريق صفاقس بحث الجامع الخير. هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة, وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407. أكيد كل عادة المكتبة المثالية نيو سكولي حاضرة أكيد باش تكون هي المساند لكل عائلة تونسية بمناسبة العودة المدرسية, تقدم لكم أحسن وأقوى العروض. وكي نقولوا نيو سكولي نحكيو على زوز فضاءات متميزة في مساكن نقاو في طريق صفاقس تحديدا بحث جامع الخير, وجديد هو في سوسة في بوحسينة مقابل ليكول فرانسيز. زوز فضاءات متميزة أكيد في مساكن زوز توابق تلقاو فيهم كل ما تستحقوه للعودة المدرسية. أيضا في بوحسينة نلقاو فضاء متميز مساحته تقريبا 1800 متر مربع, تلقاو شواء مزيان في كل شيء. نحكيو على الكتب, نحكيو على الكراسات, نحكيو على السكادوم, أدوات مدرسية, أدوات مكتبية, كل ما نستحقوه إذا للعودة المدرسية وإلا في أعمالنا المكتبية. عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات استثنائية متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر. نعم تخفيضات متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر, تخفيضات توصل 15% على الأدوات المدرسية, على السكادوم تخفيضات توصل وتبدأ من 10% توصل حتى 50%. يعني في بعض ليزارتيكل لي باراسكوليغ تلقاو تخفيضات استثنائية توصل ل 20%. أيضا في القصص بالنسبة للطلبة متاع البوزار تلقاو تخفيض يوصل 15% على المواد اللي يستحقوها. بالنسبة زادة لزوتيل انفورماتيك تلقاو 5% درميز, وتلقاو تخفيضات مهمة برشا. ونقولكم إذا كان عندك كارت فيديليتي تتمتع بتخفيض إضافي على الكاسة, وكان ما عندكش الكارت فيديليتي تنجم تطلبها من الكاسة. إذا تلقاو برشا تخفيضات وعروض مهمة جدا تقضي على راحتك, تلقى ستاف كامل يفرح بيك, يوجهك زادة للحاجة اللي يتلوج عليها ويعاونك باش تقضي قضيتك الكل. نمشي لقاية ذي كالعادة نربحوكم أم بوند أشياء من إهداء نيو سكولي المكتبة المثالية. حاضر معنا حمدي من مساكن بالهاتف, نقوله صباح النور يا حمدي.
3: طبعا النور
1: إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. لبس عليك
3: وانت يا عايز. الحمد لله.
1: مرحبا بك في الخدمة, مازال بكري ولا توصل الصغيرات اليوم؟
3: وبعد
1: كيفيه؟
3: في الخدمة.
1: في الخدمة المهمة متكفلة بها الأمهات اليوم. قولي
3: اليوم المهمة
1: متكفلة بها برشا أمهات بالنسبة للعودة المدرسية. شو عندك صغيرات يا حمدي؟
3: عندي ثلاثة صغيرات.
1: ربي يفضلهم لك إن شاء الله. يقرأوا الكل. ربي يفضلهم لك وربي يعينك عليهم إن شاء الله وتشوفهم ناجحين كما تتمنى. أي عنا سؤال سهل برشا, احنا شقلنا فضاء نيو سكولي فما زوز فضاءات, فضاء في مساكن وجديد هو فضاء في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. نحكيه على الفضاء الثاني اللي هو في بوحسينة. السؤال, في أي تاريخ تم افتتاح نقطة البيع الثانية لنيو سكولي في سوسة؟ اسكو تم افتتاح نقطة البيع نهار 15 أوت 2026, ولا 20 جوان 2026, وإلا 1 سبتمبر 2026؟ أنا هو التاريخ اللي تم افتتاح فيه فضاء نيو سكولي في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. توب كرونو, قول لنا التاريخ, 15 أوت 20 جوان, ولا 1 سبتمبر؟
3: 15 أوت.
1: الإجابة صحيحة 100%. ألف مبروك عليك, أم بون دشا يبدو 50 دينار من إهداء إذن المكتبة المثالية نيو سكولي. أو كان حاولوا نعاونكم شوية على القضية ورب عين الجميع. شكرا يا حمدي, على شكون تحب تسلم؟ أي
3: نسلم على يعرف حمدي العفيف كل.
1: مرحبا بك سيد.
3: وعليك أنت كمان.
1: شكرا, مرحبا, هارك زين إن شاء الله, رب عينك ورب يفضلك صغيراتك.
2: البونافير البونافير برعاية
1: نيو سكولي بيم ساكن طريق صفاقس بحث الجامع الخير. هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة, وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407. البعشاء هاو العيون تقول الغنية هذا راغب عليه ما راجعين 37 دقيقة بعد 8 ما تبعدوش.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على لارم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، 9 غربة على موجات راديو أرم فام. أكيد الموعد متواصل مع المتابعات والحديث إلا على العودة المدرسية. إذن في متابعاتنا أكيد لنهار اليوم، يوم استثنائي في تونس اليوم 15 سبتمبر. احنا أكيد يسعدنا برشا أكيد التفاعل معكم ديما عبر التعليقات اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو أرم فام. مدام سوسن يوسف المربية الفاضلة تحية ليك، تقول صباح النور، تقول عودة موفقة للتلاميذ والبلاصة الأولى. نعرفوا احنا العركة بخصوص الطاولة الأولى والبلاصة الأولى. تقول البلاصة الأولى رأي لضعفاء النظر، لقصير القامة، لذوي الاحتياجات الخصوصية. تقول بربي بدون إلحاح، بدون ضغط على الأطفال، لتحوز الطاولة الأولى. الانتباه والتركيز أهم برشا من المكان اللي بش يقعد فيه التلميذ. هذا ما يجب أنه يحرص عليه الولي وعلى تلقيل الابن خاصة. أكيد رسالة مهمة برشا، وإن شاء الله أكيد المساج وصل مدام سوسن يوسف، وتحية ليك وربي يعينكم إن شاء الله كل الإطار التربوي. نمشي لوقاية ذلك. أسمع ما نقرأ لليوم،
3: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
4: ونذكروا أنه اليوم تفتح 6178 مؤسسة تربوية، يعني في تونس عدد المؤسسات التربوية هو 6178 مؤسسة تربوية تفتح أبوابها باش تستقبل أكيد نحو 2,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليمية. نلقاو بينهم 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومليون ومئة وستة واربعين ألف تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. يعني فما زيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. من الشروق نقرأ الصفحة رقم 8، تقول العودة لطلب العلم. وتقول الشروق في مقالة وزارة التربية أكدت أن الإطار التربوي تدعم خلال السنة الدراسية الجديدة بانتدابات جديدة باش يرتفع العدد الجملي من 161,343 مدرس موزعين على ولا ما بين 79,025 مدرس بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية. يعني سنة فما زيادة قدرها 1.9% في العدد متاع المدرسين. الاستعدادات متاع العودة للعودة المدرسية الجديدة 2026-2027 شملت أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعة، إلى جانب إحداث 18 مؤسسة تربوية جديدة باش يرتفع العدد الإجمالي للمؤسسات إلى 6178 مؤسسة. نلقاو منهم 4604 مدرسة ابتدائية نلقاوها في تونس، 1574 مدرسة إعدادية وإلا مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي، إلى جانب استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، مدرستي الفرصة الثانية بكل من ولاية بيجة ونابل. على مستوى التجهيزات التربوية والتعليمية، تم تخصيص معدات خصوصية للأقسام التحضيرية ولجميع المراحل الأخرى، أبرزها اقتناء قرابة 100,000 طاولة مزدوجة زوز بلايس يعني جديدة، بهدف دعم جاهزية الأقسام وتحسين ظروف الدراسة. لكن الاستعدادات الإدارية واللوجستية للعودة المدرسية تتقاطع سنة مع وضع اجتماعي متوتر داخل القطاع التربوي في ظل تحركات احتجاجية تشارك فيها عدة أسلاك من معلمين من أساتذة من قيمين وقيمين عامين وعملة وموظفين في عدد الجهات، وشهدت الأيام الأخيرة تحركات جهوية مشتركة داخل المندوبيات الجهوية للتربية، خاصة نحكي بجهة صفاقس، تم رفع خلالها جملة من المطالب المهنية، في مقدمتها يعني المطالب هذه فتح قنوات الحوار بينهم وبين وزارة التربية والتفاوض حول الملفات العالقة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، إلى جانب مطالب تتعلق بظروف العمل والنقص في الموارد البشرية والبنية الأساسية وسد الشغورات وغيرها. التصعيد هذا يأتي في ظل تعطل مسار الحوار والتفاوض ما بين وزارة التربية والنقابات حول عدد من الملفات، هو ما سام في اتساع دائرة الاحتجاجات خلال هذه الفترة اللي تزامنت مع العودة المدرسية. ثم نقطة أخرى زادت تحدثت عليها الشروق اليوم، تقول بسبب تواصلها أشغال الصيانة تفسد فرحة العودة، وللعودة المدرسية أكيد وقع خاص في قلوب التوانسة، هي موسم أمل جديد وأكيد تطلع للنجاح والتميز، لكن الفرحة هذه يربكها في بعض الأحيان واقع المؤسسة التربوية، فتواصل أشغال الصيانة في بعض المؤسسات يفسد فرحة العودة يعلي سقف المخاطر المحيطة بالتلاميذ. وللأسف فإنه التحضيرات وإلا خلينا نقوله بعض الإصلاحات والتدخلات داخل المؤسسات التربوية نحسوها تبدأ مخر برشا، يعني نشوفوها تبدأ أيامات قليلة يعني قبل العودة المدرسية، فبالتالي برشا مؤسسات تلقى روحها سنة دراسية انطلقت وهي مازلت المرمى موجودة. على كل حال تكتب أسماء سحبون تقول يتحول موعد العودة المدرسية في بعض المؤسسات التربوية اللي تشهد تواصل في أشغال الصيانة إلى ضغط مضاعف على الإطار التربوي وشبه التربوي وعلى الولي والتلميذ. هذه الصيانة اللي تأخرت عن مواعيد ولمواعيدها تضاعف من حجم الضغط وتفاجئ التلميذ في أول أيام الدراسة، وين توجد مواد البناء في ساحة المدرسة وحيث لم يكتمل تشييد سور المدرسة وحيث لم تكتمل صيانة القاعة إلى آخره من الأشغال متاع الصيانة. إذا تحدثت على عدد من المؤسسات والتأثيرات يعني متاع الاستمرار متاع هذه الأشغال بالتوازي مع انطلاق الدروس لا يربك السير العادي للعملية التعليمية، فحسب بل زاد يهدد سلامة التلاميذ، وتشكل معدات البناء والأسلاك الكهربائية المكشوفة خطر دائم يثير خوف الأولياء ويحرم الأطفال من حقهم في بيئة تعليمية آمنة. التأثيرات ما توقفش عند المظهر الخارجي ولا الخطر المادي، تمتد زاد لتلقي بظلالها على المناخ المترتب داخل المؤسسة، الضوضاء زادة تنجم تشتت تركيز التلميذ، تمنع المربين من أداء مهامهم بشكل المطلوب، والشيء هذايا ينجم يكون عنده أثار نفسية على العاملين يعني بالمؤسسة، وكانوا إطار تربوي وإلا زادة حتى تلامذة يقرأ. وعلى كل حال الأرقام الرسمية تشير إلى صيانة وتوسيعة أكثر من 1400 مؤسسة تربوية وإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، بالإضافة لتوفير 73,000 طاولة مزدوجة جديدة بما يساهم في دعم المؤسسات التربوية. على كل احنا المشهد في مساكن ما يختلفش برشا الحقيقة على المشهد في عدة ولايات ومعتمديات في تونس، وين نلقاو عدد من المؤسسات. أكيد فما تظافر كبير برشا الحقيقة متاع مجتمع مدني، سلطة محلية، مسؤولين، مندوبية، الحقيقة دخلوا في عدة مؤسسات ومجهود الحقيقة يذكر فيشكر. نشوفوا في صور جميلة جدا لعدد من المؤسسات التربوية في معتمدية مساكن، لكن تشكو البعض من المؤسسات من نقائص، من تأخر زاد في انطلاق أشغال متاع صيانة. في أشغال متاع صيانة ما كملتش، في أكيد مرمى ما زالت محلولة يعني وما زالت متواصلة، هذاك علاش إن شاء الله تتسرع الأشغال هذه وتكون بيئة وتكون المدارس متاعنا بيئة آمنة لصغيراتنا بعيدة على كل المخاطر. ونشوفوا مؤسستنا التربوية أكيد في أحلى حلة، وأكيد مبارك والحقيقة المجهود الكبير اللي قاعدة تقوم به مختلف الأطراف والمجتمع المدني ورجال الأعمال اللي قاعدة تخدم وتساهم وتعاون، أكيد هذا مهم برشا ومطلوب. حتى نحكيه على سوسة، نذكروا أنه في ولاية سوسة 265 مؤسسة تربوية اللي اليوم تفتح أبوابها لأبنائنا التلاميذ لأكثر من 142 ألف تلميذ في سوسة. ديما معكم في أسمع ما نقرأ، أكيد عودة للعناوين، عودة للمقالات، عودة لأكثر معطيات أكيد تلقاوا معنا في حوصلة لأهم الأخبار والمقالات في صبحيتنا. إذا نحكي على سوسة، 265 مؤسسة تربوية بولاية سوسة اليوم 3-15 سبتمبر تستعيد نسقها الطبيعي مع عودة أكثر من 142 ألف تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة وسط استعدادات إدارية وبيداغوجية واجتماعية مكثفة لتأمين انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف. في تصريح إعلامي المندوب الجاوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع كان أكد أنه 142 ألف و 609 تلميذ يلتحقوا بمؤسساتهم اليوم، موزعين ما بين 186 مدرسة ابتدائية، 49 مؤسسة إعدادية وإعدادية تقنية و30 معهد ثانوي في ولاية سوسة. أوضح أن التحضيرات شملت مختلف الجوانب الإدارية والبيداغوجية، منها تسوية حركة النقل، تعزيز سلك المتفقدين بمتفقدين جدد لدعم الإحاطة بالمدرسين وتحسين الأداء والنتاج المدرسي. على المستوى الاجتماعي تم استكمال توزيع 3350 محفظة مدرسية مجهزة لفائدة أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية، كما تم زادا قبل العودة المدرسية احداث لجان محلية بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري لمتابعة جاهزية المؤسسات التربوية ميدانيا ورصد النقائص والتدخل لمعالجتها بالتنسيق مع مختلف الأطراف. وتتواصل في المقابل جهود دعم البنية التحتية، ونلقاو في ولاية سوسة 62 مشروع تربوي قيد الإنجاز، من بينها زوز مدارس جديدة دخلوا اليوم حيز الاستغلال مع بداية السنة الدراسية، وهما المدرسة الابتدائية حي الازدهار بالزاوية القصيبة والثريات، والمدرسة الإعدادية النور بالقصيبة. تم تجهيز 22 قاعة عادية في سوسة، 10 قاعات مختصة، وإلى جانب إحداث زوز فضاءات تحضيرية جديدة وصيانة 3 مؤسسات تربوية. في هذا الإطار ثمن المندوب الجاوي للتربية مساهمة المجتمع المدني في دعم القطاع، خاصة من خلال المساهمة في بناء وتجهيز 16 قاعة دراسية، وأكد أهمية تضافر الجهود لضمان ظروف دراسة أفضل لأبناء الجهة. في جريدة الصباح نقرأ اليوم انطلاق السنة الدراسية 2026-2027، المؤسسات التربوية تفتح أبوابها اليوم لاستقبال أكثر من مليوني تلميذ. أيضا من القرار إلى الإنجاز، تتحدث الصباح تقول المسؤولية أساس الإصلاح والمحاسبة ضمان النجاح. في افتتاحية العدد اليوم وزارة النقل تتحدث على اقتناص 727 حافلة جديدة قبل ما يوفى عام 2026 والشروع في اقتناء عربات القطار أواخر سنة 2027. إذا شعرنا في جولتنا لليوم،
3: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
4: إذا إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. إحنا بعد شوية يكون عنا موعد مع مهدي دقيقة سيسم، نرجع يوميا على أخبار الهلال الرياضي بمساكن، ما تبعدوش. ساعتنا الجاية يكون معنا خليل في البوان مارشي، وأكيد متابعتنا مازالت متواصلة.
0: إنهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. إنهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: دقيقة سي سي ام.
3: صباح الخير صباح النور في دقيقة سي اس ام واخر اخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي واصل في التحضيرات نتاعو لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهلال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك كان اعلن رسميا على تعاقد جديد والتعاقد مع اللاعب معتز ابو القاسم. ذكروا أن الهلال الرياضي بمساك نهاية الأسبوع الماضي كان لعب مباراة ودية ثانية كان جمعته بفريق سكك الحديد الصفاقسي بالملعب البلدي بمساكن مقابل وفيت بالتعادل السلبي 0-0. نذكر أنه في مباراة الودية الأولى أيضا كان اكتفى الهلال بالتعادل في مواجهة القلعة الرياضية أيضا بنتيجة 0-0. يوم السبت القادم باش تكون ضربة البداية وبداية الرسميات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. فريق الهلال باش يتنقل لملعب 2 مارس في صفاقس وين باش يواجه يوم السبت القادم بداية من مط 3:30 فريق محيط قرقنة. أعطيكم فكرة على برنامج المجموعة الأولى لضم الهلال الرياضي بمساكن وبش تكون مقابلتها يوم السبت بداية من 3:30 محيط قرقنة. هلال مساكن هلال الشاب في مواجهة سكك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس يواجه مكارم المهدية، مستقبل جيبس في مواجهة جمعية مجرين، الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب، فريق النجم الخلادي يواجه بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. فريق محيط قرقنة منافس الهلال في الجولة القادمة كان أيضا لعب مقابلة ودية جمعته بالقلعة الرياضية، المحيط كان فاز بنتيجة 5-0. الدفعة الثانية من مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تكون نهار لحد بداية من 3:30 مقابلات المجموعة الثانية باش يكون أمل مشمة في مواجهة النادي القربي، قوافل القفصة في مواجهة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يستضيف هلال الرديف، أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف، جمعية ريان الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تستضيف جندو باسبور. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
2: دقيقة CSM
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه،
4: ملا عدل الموجة،
0: ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في
4: النهار على صباحه.
0: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
4: من 7 للعشرة.

0: نسبك رقالو النهار على صبيحه
1: النهار على صبيحه ملا عدل الموجة
0: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في
1: النهار على صبيحه
0: النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة رجعني لكم من جديد مستمعين الكرام تو 9:04 موجات راديو رمى فام سمعنا اغنية تدلل سمعنا زادة صوفيا الصادق ايضا من الاغنيات الجميلة اكيد بعد شوية بلطي قول حلمة وان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا وان شاء الله زادة تشوفوا صغيراتكم كيما تتمنوهم ناجحين متميزين متفوقين وان شاء الله اكيد عودة مدرسية ناجحة للجميع.

0: متفوقين ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله تحققوا كل احلامكم لوقيت ذي 9:21 دقيقه ولا 22 دقيقه بالضبط على موجات راديو راما فام. نعملوا طلة على المرشي مع صديقنا خليل. لو بوين مارشي خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
1: صباح الخير خويا كمال, صباح الخير على كل المستمعين لربا فهم, نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل, ان شاء الله نهارك ورد وياسمين وتوفيق ونجاح وفلاح. يا خليل انت وكل من يسمع فينا الوقيت ذي نهير سبيسيال اليوم على الاخر يا خليل.
1: اي نعم نهير سبيسيال, ان شاء الله عوده مدرسيه مبروكه على كل الصغيرات الكل ولا والديهم, وربي ينجحهم الكل.
0: يا ربي ينجحهم الكل. حسب ما شفت
1: بدأت الازدحام في المكتب في مدينة الساكن. لا في المكتبة.
0: المكتبات قصدك الكتبيات.
1: والازدحام في الكياسات كما قلت تبني ولا
0: ان
1: شاء الله, وان شاء الله كل عام وهما حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير, هي عوده للنسق الطبيعي نتاع خاطر الحياه. العوده للمدرسه هي حياه نسق, حياه كامل يعني تعيشوا العائله التونسيه خليل وتتبرمج مع الاوقات الكل مع اوقات الدراسه. هاكا اسمع الولي يعرف لومبلوا نتاعو بعد ما يخو ابنه ولا بنته لومبلوا نتاع المدرسه خليل, وينظم وينظم اموره ايش عنده ما عندوش. ربي يكون في عون الجميع, ربي يكون في عون الجميع. الأدوات المدرسية مرتفعة شوية الأسعار إذن والحقيقة

0: الفريق اللي عنده صغير واثنين وثلاثة وأكثر إذن فإنه الحقيقة ميزانية كبيرة وميزانية زادة مرتفعة. ربي يعين الجميع وربي يقضي أشوار الجميع. أي أخوي البيه اليوم باش ندخلوا للمرشي اليوم الثلاثة مرشي الحي نورمال مو هكا.
1: اي نعم مرشي الحي.
0: يلا سيدي اي الحركية نتصور كيف ان الحركية كيف شريتها خليل
1: بالنسبة في المرشي الحركية ضعيفة على الاخر.
0: ضعيفة برشا اه
1: ضعيفة برشا بجانب فماش برشا عباد كايدات وبركة كذا
0: خارجين. الناس كل في المدارس واللي سيئت الساعات الاولى هذية يمكن تتحرك بعد شوية واكيد نتمنى وان شاء الله الرزق الوفير للجميع وربي يجيب القسم. اي قول لي خويك
1: وانتجب تقول من الاغلبية رمقبة ويمشي
0: اي كل شيء متوفر اللي حاب يقضي اليوم
1: اي موجود كل شيء.
0: يلا كل شيء موجود. يلا عطينا القائمه نتاع الاسعار. اي
1: عندنا سيدي البطاطا ب 2400 و2500 الطماطم 2200 2500 القرع ب 1700 وب 2000 البصل 1400 وب 1500 البن الشعباني تم ب 3000 و300 و3800 البقلوطي 4600 و4800 السفناري 2500 و3000 باهي تو نمشيو الخضار الورقي.
0: الخضار الورقي اش عندنا في مرشي الحي؟
1: باهي عندنا السلق والمدلوس ب800 وب900 اللفت ب2000 الكلافص ب800 والنعناع كيف ب800 والخس 2500 وفما خس ب3 دينارات لتو ما فماش برشا.
0: باهي
1: نمشي لدولة الغلال.
0: الغلة
1: عندنا الدلاعة سيدي ب 1200 وب 1500 وعندنا البطيخ 2800 وب 3000 عندنا الرمان ب 2000 و2500 و3800 وعندنا التفاح ب 4000 وب 3500 وكذلك فما ب 3000 وفما حتى 5800 يعني فما 8000 وب 7500 وفما عنب ب 4 دينارات وفما عنب ب 9000 شيو للخوخ.
0: ايوه
1: الخوخ فما ب 6000 7500 8750 الدقلة ب 11 دينار الانزاز فما ب 12000 وفما ب 10 دينارات العوينة فما ب 8750 الفقوس فما ب 2000 2500 و 3200 القارص هذا سي القارص
0: هو اسمع هو سي القارص سي الخوخ وسي العنب وسي
1: ايه ما هو مثلا
0: سرخيص القارص شنو ضيعتني نسخرها دخلت في اللحم وما فقتش بروحي يعني احنا مزنا في الغله خلي تسمع كل 10 والتسعه والثمانيه الله يكون في عون الناس كل الله يكون في عون الناس كل ان شاء الله يا ربي. ايه كمل ايه
1: ثم قارص 5800 وقارص ب 6 دينارات وقارص ب 9800
0: 9000
1: اي نعم
0: ايه قارص تسع عليه
1: قارص بلاش نور
0: اي حتى سمو قارص كمل خليل كمل لي خليل
1: فما البصر الجويد 2500 وغليل شويه ب 3000 وب 3900 هذا بالنسبه للبصر تو مش مشيو اللحوم البيضاء والحمراء
0: باهي اش عندك كيف الدجاج اليوم قديش في المرشي الحي؟
1: الدجاج الكيلو ب 10 دينارات و500 وب 11 دينار الكتفتان 9500 بخاف التان ب 13500 الكيلو وبخاف الدجاج العادي 24 دينار و500 وعندنا كذلك السكالوب ب 19500 وب 20 دينار وهذايا عندنا سكالوب تاع التان وسكالوب الدجاج العادي زاد كيف ب 19500 وب 20 دينار
0: واضح.
1: لو مش مشيو اللحوم الحمراء.
0: به اللحوم الحمراء. ايش عندك؟
1: العلوش ب 60 دينار. البقري ب 50 دينار. دابرة كرومة وكتلات ب 45 دينار. البقري المخلط 35 دينار. حمج من 40 خضرة 50. الماعز فما معز 45 دينار، فما ماكس 60 دينار. الدوارة 25 وب 70 دينار كاملة، الكرش 7 دينارات، والكرش الحرشة 14 دينار، الهرقمة 25 دينار، كبدة العنوس 65 دينار، كبدة البقري 50 دينار، كذلك عندنا راس العنوس ب 20 دينار، مشوش ب 30، المرقاز ب 30، فما مرقاز رويان 50، هذا ياخذوا كفين شحال فيه.
0: والله الشيخ خالي كملي برك كملي.
1: باهي عندنا تفيدي ولد البحر بدل ولد البحر القديم ياسر اليوم. ما فماش بس عنده جزء نص هذا فقط.
0: هكا وشويه بالكل اليوم ولد البحر في مرش الحي. باهي شنو اللي فما؟
1: فما سيدي الوراقه ب 23 دينار و 800، وعندنا كذلك القاروس 28 دينار و 800 وب 34 دينار و 800، وعندنا الصندوق اللي هو 2 سردين فقط ب 6800 وب 8800. وعندنا الاغراض ب 24 دينار و 800 وب 26 دينار و 800. ويا كمان هذا ايش عندنا اليوم في مرشي الحي.
0: واضح، هذا شنو اللي فما اليوم في مرشي الحي في اول يوم للعوده المدرسيه. خليل قبل كنت تسمع كلمجك تمش تقرا؟
1: قبل ما نزوش لمجه
0: فماش لمجه.
1: اها زوش ناكل بالداء
0: ويعطيك كل
1: تشعير وناكل عبقات بسيطه تركي ولا أبي شنو خايب
0: بسيس تشعير
1: بالحليب
0: وعكاز بسيسة أكيد كل تبدأ بالزيت هكا يكوراه بالليد هكا وهذاك يسموه عكاز بسيسة. هاي
1: ولا كعيب رفيسة
0: ولا كعيب رفيسة
1: كركابة منها كركابة رفيسة
0: كركابة رفيسة هكا ما تستحقش لمجة.
1: لا لا لمجة لا غرطة لا شيء.
0: فما شيء
1: ندوروش بيه
0: هذا فما شيء وكا وتز معاك الترموز نتاعك وكل شيء وكذا
1: ولا لا تهز لا ترموز لا تهز شيء تهز كان كتيباتك بالساك بالخفيف وتمشي
0: هكا هذاك اللي فما هذاك اللي فما
1: هاي
0: في في اول يوم للعوده المدرسيه شنو الدباره هكا اللي تقترحها اليوم حسب معينتك وشفت في الـ في الـ في الـ في المرشي اليوم؟
1: والله يخيش مش أقول لك هو ما يتسقش الشيء بعض وذاك عودة مدرسية على راحة
0: نعرف متفاهمين والفطور على روحه متفاهمين فيها احنا
1: احنا اليوم باش نطيبوا فايم كسكسي بالدجاج
0: هكا اليوم كسكسي بالدجاج هذه دبرت خليل اليوم يا بيض كسكسي دقيق وتشيش كسكسي دقيق وتشيش
1: دقيق وتشيش
0: بالدجاج
1: اوكي عرضني واحد خويا كمان قال لي والله دخلنا نستناو فيه كل مرة ما طيب كان ندخل وجهي قلت له تحية لا أخويا بربي
0: هو واحد هو اثنين هو ثلاثة يا خليل التحية اليوم الكل ونحبهم الناس الكل وربي يفضلهم وربي إن شاء الله أكيد ديما
1: وفيه لي رجل
0: ربي يعفو مدلي كاستي اللون وما تفهموش يلا سي خليل نارك سعيد مبارك في لبنان
1: شاية
0: طيبة شاية طيبة إذا شعنا في اللوب مارشي اليوم كنت من الحي التجاري بمساكن تحية للجميع لبوان مارشي لبوان مارشي يلا سيدي نسلم برشا على اللطيفة الأسبوع تقول صباح الفل والياسمين الجميع عودة مدرسية بالنجاح والتميز لصغيراتنا الكل وخاصة جماعة السنة الأولى وبالأخص تسلم على ريان ولا ريسين هكا أسبوعي وبيديس السنوسي تقول روح قلب خالتهم ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. سميرة زاوي صباح الورد مرة أخرى تاني زوجة كمال العيني بعيد ميلاده تقول إن شاء الله بطول العمر والصحة والعافية وربي فرحك بريان

0: ثريا الزاوي صباح الورد تقول عودة إن شاء الله موافقة لأبنانا والإطار التربوي وسنة دراسية مكلة بالنجاح والتوفيق. وغنية تعلمني تهديها لبناتها ملاك ومرام وسرور تقول إن شاء الله راكم في أعلى المراتب إن شاء الله يا ربي. خديجة يوسف تتمنى زيادة سلام على حفيدها جهة دلوجين وسارة وخديجة المخينيني تقول لهم سنة دراسية موافقة إن شاء الله ديما ناجحين ومتميزين. أستاذنا سي الحبيب العذيري تحية ليك بالمناسبة وربي فضلك وربي يبقيك. وتحية لكل من علمنا حرف وكل من ورينا وكل من قرينا وربي يرحم اللي توفاو الكل وربي يفضل كل السادة والمعلمين متاعنا اللي قراونا الكل. نتذكر السنة الأولى ابتدائي شخصيا هو نعرف وإحنا تهيج الذكريات في المناسبات هذية. إذا تحية لكل إطار العامل في مختلف مؤسساتنا التربوية السنة الأولى نذكرها مليح. إذا تحية المدام مفيدة ترادها اللي كانت المعلمة متاعنا في السنة الأولى ابتدائي في مدرسة الحي الجديد. تحية ليها وتحية لكل من علمنا حرف في كل المستويات التربوية والدراسية اللي تعدينا بها. وتحية للجميع. يلا سيدي خليكم معنا راجعين بعد شوية نسمعوا وش عنا. أنا بلطي يلا نسمعوا بلطي وراجعيننا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: لقيت الشهار على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه النهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد يملك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: تولى 10:45 بالضبط على موجات راديو ارم اف ام. اكيد مواصل معكم مشوارنا واكيد برشا الحقيقه رسائل قاعده تخلطنا وتفاعلات. نسلموا برشا على سيمونجي ابو بن عروس يقول صباحكم جميل ان شاء الله نهارك اسعد لامات. وميمه صباح الخير. صباح الخير يوسف. صباح الخير زاد يقول تقول كمال تقدم تحيه لاولادها تيسير يوسف وقاسم وتقول لهم ربي ينجحكم ان شاء الله. ربي ينجحهم ينجحهم. جميله فتح الله مليس قول صباح الخير خويا كمال نهارك سعيد. تسلم على وليد ربوش تقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير. نقول له عيد ميلاد سعيد وربي يعطيه بالوقت الطيب.

0: يبارك لنا في البدايات الجديدة ويبارك لوليداتنا ونقول ربي استودعناك أبنانا وبناتنا فاحفظهم بحفظك ووفقهم لكل خير, عودة موفقة وعودة مدرسية موفقة للجميع إن شاء الله. مشكورين على الاستماع, إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم, حاولنا نكون أكيد في متابعة للعودة المدرسية في صبحيتنا لليوم منذ انطلاقة الدقائق الأولى من موعدنا اليوم من نهار الأصباح. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم, تونستوا معنا, المشوار يتواصل مع مهدي الحديش, الموعد يكون مع مونة البيجي بداية من ماضي ساعتين, الموسيقى حاضرة ديما في على راديو رما فيهم, خليكم دائما في المتابعة والاستماع. إذا أجمل تحيات كمال زريلي في الإخراج, كان معنا حافظ بن صالح, مهدي الساحلي كان معنا في الأخبار الرياضية, وخليل كان معنا في البوان مارشي. احنا ملتقانا يجد معكم غدوة في رحلة صباحية جديدة ديما عبر أحلى الإذاعات اللي تونسكم ديما راديو رما فيهم. شكرا على الاستماع وفي الأمان الناس كلها.
1: الناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه, ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام, وعيش جو الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء, سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات, هذا وأكثر في النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة, للعشرة. رنا فام
2: فيم ساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8,
2: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رنا فام, راديو رنا فام, رنا فام ديما معاك, ديما معاك.

0: إلي أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: لقية الإشهار على ميرم أفام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفو لين 20 955 407.
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.

0: الناس.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام
3: في سكن
2: في سوسه
3: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك ريدو انفو لاين 29 052 053
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: rmfm.net www.rmfm.net.
1: القناص موعدكم اليومي على الرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. موعد العودة المدرسية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ وكل الطلبة، إن شاء الله سنة دراسية موفقة وتكلل بالنجاح والفرحة تكون إن شاء الله في ديار كل التوانسة. بطبيعة حديثنا باش يتركز على العودة المدرسية اليوم. شكون معنا؟ السيد محمد علي بوذراع، المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة. الحديث على كل ما يهم العودة المدرسية، الجاهزية المؤسسات المدرسية، أيضا نحكيه على الجانب الاجتماعي، أيضا النقل وملف النقل المدرسي وكل ما يخص. أكيد إن شاء الله النقاط هذه باش نتناولوها بعد شوية إن شاء الله بداية من 11:40 مع السيد محمد علي بوذراع، المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة. سينا أيضا باش نحكيه على افتتاح زوز مؤسسات تربوية في زاوية سوسة، القصيبة والثريات. بيشكون معنا سيد يوسف التومي الحديث على المؤسسات هذه ووضعية ربما المؤسسات يعني بصفة عامة في زاوية سوسة القصيبة والثريات، خاصة المولودة الجديد. نحكيه بطبيعة على الاعدادية والمدرسة الابتدائية الجديدة بطبيعة، وهل هما اليوم جاهزين 100% اليوم لعودة التلاميذ ولا لا بطبيعة. سينا أكيد عدة ملفات أخرى ونقاط اللي تم العودة المدرسية باش تلقاوها إن شاء الله في هذا الموعد. نذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، كيف كيف تجمد تكلمون على 71 134 300 96. تحيل زميننا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على نرم افهم في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها برب يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد ل 11 و16 دقيقه. السلام عليكم الناس الكل. سعيد برشا معنا السيد محمد علي بوذراع المندوب الجهوي للتربيه بولايه سوسه. سي محمد علي اهلا وسهلا ومرحبا.
5: صباح النور والتحية الطيبة إلى كافة مستمعي راديو بشكل الأوفياء.
4: كل الشكر لك على التدخل معنا سيد المندوب. دونك أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة يرجعوا اليوم للمقاعد الدراسة في ولاية سوسة. أكيد سبق العودة هذه سيد مندوب دونك برشا تحذيرات واستعدادات لهذه العودة المدرسية.
5: نعم سيد الكريم، اليوم اكتملت العودة المدرسية برجوع كافة أبنائنا التلاميذ إلى مقاعد دراسة، حيث استقبلنا اليوم 142,609 تلميذ من المرحلة التحضيرية حتى المرحلة الثانوية، موزعين على 265 مؤسسة تربوية، منهم 186 مدرسة ابتدائية، 43 مدرسة إعدادية، 6 مدارس إعدادية تقليد، و 30 معهد. في الحقيقة بدأنا الاستعداد مبكر للعودة المدرسية اللي انطلقت منذ الانتهاء من الامتحانات الوطنية بنا في الاستعدادات والأعداد للعودة المدرسية.
4: دونك فما بعض الصعوبات اللي لقيتوها من خلال التحذير لهذه العودة، يعني فيما يخص ربما عدد من المؤسسات أو الأشغال اللي كانت في عدد من المؤسسات، نعرفش كملت ولا لا، كانت فما بعض العراقيل أو الصعوبات سيد مندوب من خلال هذه العودة ولا لا؟
5: والله في الحقيقة هي ضافت كل الجهود، وكانت الاستعدادات متاعنا شبلي، يعني بينا في الاستعدادات الإداري اللي خدمنا حركة النقل الخاصة بإطار التدريس وكملناها الكل، كذلك التعيينات الجديدة، هذا على المستوى الإداري. على المستوى البيداغوجي تم تدعيم إطار التفقد البيداغوجي، هذا مما سيساهم في تحسين أداء المدرس وبالتالي تحسين نتائج المدرسية. كذلك حتى على المستوى الاجتماعي وزعنا 3500 حقيبة وصلت للتلامذة وحقيبة مجهزة وكامل أدواتها. كيف في النقل المدرسي، الحافلات المدرسية جاهزة، انطلقت اليوم الصباح الباكر للمناطق الريفية، أمنت عودة تلامذتنا في أحسن الظروف. في الحقيقة
4: فما نقص أو شغورات فيما يخص المدرسين في عدد المؤسسات ولا لا سيد مندوب؟
5: اللي حد الآن إطار التدريس كامل وحتى التعيينات الجديدة الناس كل خذات التعيين بتاعها،
4: إذا حتى في سلك المتفقدين فما تدعيم للسلك المتفقدين؟
5: نعم فما تدعيم في إطار التفقد البيداغوجي. في الحقيقة هيئة كل الظروف الملائمة باش تكون مدرستنا إن شاء الله نافذة جاذب ومحفز على التعلم والنجاح.
4: حسب معاينته إلى حد الآن سيد المندوب، باش خليك تواصل أكيد الفكرة فيما يخص المعاهد والمدارس والمؤسسات التربوية بصفة عامة اللي دخلت السنة بطبيعة واللي بدأت تخدم مع هذه العودة المدرسية، فماش بعض ربما هذه المؤسسات اللي مازالت تحتاج تدخلات وصيانة واليوم يعني مازلنا في الأيام الأولى من العودة المدرسية؟

0: الازدهار ضد عيناها اليوم، اطار التدريس متوازن، تلامذة يقراوا في قاعاتهم، هذو هما زوج تحديثات جديده. بالنسبه ثم توسعات، ثم توسعات في بعض المؤسسات، الحمد لله انتهينا من اصغر 22 قاعه عاديه وجهزناها كذلك، و10 قاعات اختصاص تم تجهيزهم بالكامل. كذلك زوج فضاءات تحضيريه تبناو جدد، خدموا اليوم، انطلقوا اليوم، واحده في الشراشير والاخرى في سوسه المدينة، بناء ثلاثه مجموعات صحيه في ثلاثه مؤسسات مختلفه. تهيئة وصيانة ثلاثة مؤسسات بالكامل، كي نحكي على التهيئة والصيانة راهو نحكي تدخل صيانة شاملة وعامة في المؤسسة على مستوى تكتيم الأسطح وصيانة الشبكة الكهربائية وصيانة شبكة السوائل وحتى مجموعات صحية، ودخلنا في الملاعب الرياضية. كذلك تم صيانة ثلاثة مجموعات صحية في ثلاثة مؤسسات مختلفة، إضافة إلى بناء لحاضر هما زوج أسوار من جملة 12 صور اللي ضروا عملناه من الأمطار الأخيرة.
1: رد هنا تفضل.
0: ما ننسوش المجتمع المدني اللي فاعل وناجع وأمن بالمدرسة التونسية وأمن بأبنائنا التلاميذ اللي هم مستقبل بلادنا، وعاضوا مجهود الدولة وبناوا 16 قاعة في جهتنا وتم تجهيزهم بالكامل.
1: سيد مندوب، فقط بربي ملاحظة، ولو كانت نجم بتبيعها تعطينا التفسير، وهذا اللي عينته الحقيقة، شنو السبب اللي يخلي بعض الأشغال ولاحظته وعينته يعني بعيني تبدأ مخر شوية؟ علاش معناه تقرب شوية العودة المدرسية ونشوف الأشغال تبدأ؟ علاش مش من أول الصيف بار إكزامبل؟ فما إشكاليات تمويل، مشاكل معناه بيروقراطية الإدارة، وتعرف أنت فما إجراءات، شنو الأسباب بالضبط؟
0: والله هذه نقطة فنية خلينا نوضحها الناس الكل باش يعرفوها. هو كي ناخذوا احنا ناخذوا بروجي باش نبداو نخدموه، نعينوا المصممين وتبدا الدراسات. هما بين الفاز والفاز يعني دراسات في الظروف العادية توصل ما بين 6 شهور حتى سنة، نحضروا الملفات المرجعية من الأول، نعملوا التي بي دي نتاع الأرض، نعملوا التي جيوفيزيك، نعملوا جيوتكنيك، هذه كلها ملفات مرجعية، وبعدين تبدا الدراسات. تبدا الدراسات ثم مراحل تمر بها الدراسات، ثم دراسة تمهيدية الموجزة، دراسة تمهيدية بعد ذي دراسة تمهيدية مفصلة للأجال شهر، بعدين دراسة، بعدين نمشوا حتى الدوسي لابيل دوفر، بعدين نشر لابيل دوفر، بعدين إسناد صفقة نشر لابيل دوفر، يصير فرز نتاع المقاولين، وبعد إسناد صفقة للمقاولي تحت عليه البروجي، وبعدين يجيب لنا هو الكوسيون عطوه. يعني ثم إجراءات اللي ما تعرفش وقت باش يبدأ البروجي. يعني البروجي ما تنجمش تقول لي علاش بدا في العوده المدرسيه ولا بدا في في في فتره معينه ما. يعني وين يحضر، وين يحضر الدوسي، وين نسندوا الصفقه، يجيب الضمان نتاعه وينطلق في الاشغال. اش نعملوا احنا كي تكون الاشغال باش تبدا مع العوده المدرسيه، وقت ناجلوها ب 10 ايام 15 يوم حتى العوده المدرسيه وبعد تنطلق الاشغال. يعني ما سميناش وقت محدد نضبطوه احنا باش نقولوا غدوه ولا بعد غدوه تبدا الاشغال.
1: الاستاذ فؤادي حبي يتفاعل معك.
2: اهلا وسهلا سيد مندوب، مرحبا بك على امواج اذاعه رام اف ام. ولكن ريت البروسيدور الجريده الحقيقه اللي قلتها واستعرضتها سيد المندوب راهي تتعارض مع واقع الحال. يعني ساعات عندنا مركب صحي، يعني عندنا حشاك تواليتات يعني في مدرسه ابتدائيه واعداديه، ولات غير صالحه للاستعمال البشري والاستعمال الادمي وصغيراتنا، ونعرفوا ليزانفكسيون اورينير وما ينجر على ذلك الحقيقه من مشاكل صحيه الى اخره. مش نقعدوا نستناو احنا ساعات بالعام باش نعملوا احنا التي بي دي، ما يدخلش نورمالمون في اطار انجاز الاشغال هذه بالصيانة. اذا كان زاد فما بطء كبير وتعقيدات اداريه وغير ذلك، اني نبداه من اول العام، نحضر لي بروسيدور بتاعي، ويهبطوا الليجان في جره اللجنه والخبير في جره الخبير، وكي تحضر في الاجراءات ويحضر لابيل دوفر ويحضر المقاول ويسجل، نقول له راك انت مش تبدا لو 15 بار اكزومبل جوان، ولا كيما عملناه مثلا وفات السنه الدراسيه لو 27 ماي، قول له توفى منا القرايه تبدا ديريكتومون عندك ثلاثه ولا شهور ولا ثلاثه شهور ونص، تنجم تكلم كمل فيهم الاشغال بصفه مرتاحه، يكمل في عقله باش ما نرجعوش نقرا والصغيرات يرجعوا والمرمم من غادي والاخر بالمرتبكور. يعني نورمالمون الاجراءات تكون هكا سيد المندوب حسب باللوجيك.
0: استاذ فؤاد احنا اللي انا اللي حكيت عليه البروجي كبار، هي تدخل شامل في المؤسسة.
1: أيه.
0: أرى في الحالة

0: التي تحت علام انت راهي الوزاره ارتأت باش تبعث مؤسسة صغرى هذوما اللي نعيط لهم ويدخلوا مباشره. انا اليوم موجود في مدرسه نعاين فيها لقيت فيها بروبليم في مجموعه صحيه نعيط لمؤسسة صغرى مباشره تتدخل.
1: هو باهي
0: تاع مونطون ما بين 5000 10000 دينار هذاك اللي ندخلوا فيه مباشره.
1: هو ربما هو سؤال تاع السيد سمادي يقصد على الاشغال هذه العرضيه، ما يحكيش على لي غران ترافو لي غران لي غران اوفر، لا نحكيه على مثلا نعطيك مثال بسيط، يعني المدرسه الاعداديه 2 مارس بمسك نوني فيها ترافو تحلت دانييرمون وتو هوني فما ترافو محلوله في السور. زاد يعني هذه مساله من المسائل، المركبات الصحيه راهي في كل عام نورمال مو راهي تتعاود، علاش راهو فما عدد كبير من التلاميذ الموجودين وراهو فما نقولش تلامذة صغيرات ويكسروا صحيح ويمسخوا وتصبح غير صالحه للاستعمال، علاش ما توفاش سنه دراسيه ديريكت اوتوماتيكمون نعاودوا لونسيو الصيانه بتاعهم والاشغال بتاعهم.
0: احنا اللي مشينا له السنه قاعدين باش نحدوا المظاهره هذه، نخرج حتى مدير مؤسسه تربويه ما صححنا على حتى كونجي مدير مؤسسه تربويه اللي بيكون منظف المؤسسه نتاعو وثم لجنه تعين معاه. علاش ما يبقاش سمحني في الكلمه ما يبقاش الوسخ في الريزو يصير بوشون وبعدين في العرض المدرسي نلقى مشاكل. هذا الكل بحول الله.
2: سيد المندوب فيما يخص معهد عثمان الشاطي مدى تقدم الاشغال في المعهد هذا؟
0: تطلق معهد عثمان الشاطي هي الأشغال 330 يوم حسب اللي شادين ليه احنا البورسنتاج قاعد متقدمة بنسبة هامة. ان شاء الله بعد شهر باش يعطيني بلوك في 6 قاعات ندعم بها من المؤسسة
2: ان شاء الله. النقل المدرسي ملف وهاجس كل العائلات التونسية اكيد، خاصة المناطق اللي بعيدة شوية ولا المناطق الريفية. اليوم تلين ذا في ولاية سوسة ما فماش اشكالي لحد الان، فما جلستوا مع ذولي مع شركة النقل بالساحل، الملف هذا نجم نطمانوا عليه العام هذا سيد مندوب؟
0: حول الله سامي العين، تم تدعيم شركة النقل بالساحل بحافلات اليوم، ما فماش دي ريكلاماسيون اللي قلقوا. الحافلات اللي تابعين ديوان الخدمات المدرسية قاعدة نتبع فيهم خرجوا من الصباح بكري أمنوا عدد كلام دا عودة سلسة حتى مباشرة مع الشوفرة مع الاستياس. ثم بعض التأخيرات أما ما أثرتش على العرض المدرسية، حصلنا بالمقارنة للأمانة خير من عامنا المصر.
1: هو سيد المندوب راجت يعني المدة الأخيرة يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي فما بعض المدارس جكروا في جربة وفما مدرسة أخرى ما نعش يظلي في صفاقس ارتأت العمل بنظام الحصة الواحدة، حصة واحدة تقريبا توفى ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين، يعني باش يخليه وقت للتلامذة باش ينجموا يمارسوا أنشطة بتاعهم رياضية ثقافية يرتاحوا. هل من الممكن نمشيوا في التوجه هذايا ونلقاو مدارس ربما على مستوى ولاية سوسة تخدم بنظام الحصة الواحدة؟ ونعرف الناس كل كونه نظام الحصتين راهو مرهق للجميع، مرهق للأساتذة للتلاميذ للإطار التربوي والإداري وأيضا للعائلة التونسية. فماش إمكانية باش نجموا في قادم الأيام
2: تجربة.
1: يعني نحاولوا نمشيوا في نظام الحصة الواحدة.
0: سيدي الكريم بالنسبة لسنا في ولاية سوسة عندنا 31 مدرسة ابتدائية باش تخدم نظام الحصة الواحدة.
2: ممتاز.
0: وين نلقاو الفضاء واللي نحاولوا نخدموا بالحصة الواحدة. على هذاك قاعد قلت المجتمع المدني قاعد يعاون فينا، قاعد الدولة بدأت تصرف على المؤسسات ونعمل في توسعات وفي قاعات، هذا التوجه نتاع الدولة.
2: واضح، كل الشكر ليك سيد مندوب، بارك الله فيك على كل التفاصيل المعطيات هذه، بارك الله فيك. سيد المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة سيد محمد علي بوذراع كان معنا بالطبيعة فيما يخص العودة المدرسية، خذينا فيما يخص افتتاح عدد من المؤسسات التربوية. باش نرجع احنا معك بعد شوية سي فؤاد اكيد للحديث اكثر في هذا الموضوع، واكيد نحكي وزاد عن المؤسسات الجديدة اللي تم افتتاحها وتدعيمها في ولاية سوسة، نحكي على المدرسة الابتدائية في الزاوية ايضا يعني المؤسسة التربوية ايضا في القصيبة بعد شوية في القناص. فاصل ثم نواصل.
3: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في القناص على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد ل 11:49 دقيقه. السلام عليكم الناس الكل. سي فؤاد مره اخرى مرحبا.
3: اهلا وسهلا سي مهدي.
2: ما فرحناش بيك بكري نرجعوا.
3: اهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
2: اخر واحد كلمتني على عيد ميلادي
3: بون
2: ما كلمتني انا طلبتك.
3: لا لا أزر الفايده مش كون كلم لول.
2: أيه.
3: الفايده يعني طريقه التعبير صديقي العزيز.
2: اسمح لي نهار عيد ميلادي نهار. أيه. العوده المدرسيه
3: نورمالمون اليوم مهدي ناخذ له كرتابله وناخذ له طابلي ويرجع يقرا. كنت يعني انت عيد ميلادك يتزامن مع العوده يعني
2: مع العوده.
3: ما تفرحش بيه ما نصورش كنت فرحت بيه كل ليله تاكل تريحه ترقد ارقد وشغلت تمشي تقرا.
2: الحقيقه ما نفرحش بيه برشا الحقيقه. ما كاين الصغار الكل أزر حتى الصغار حتى الرون متميز. ما تصورش واحد بعد عطلة بشارجة فرحية الروب
3: والله.
2: انتي تقرأ لي كومنتير حتى تشوف مع تقلبات تاع طقس وكل فما قراية زعما باش نرجعوا مازلنا فتاحة رزية
3: خطر. بالنسبة للصغار القراية هي التزام.
2: أي.
3: التزام دقيق ودخول في وقت وخروج في وقت ووجبات مدرسية وإلى آخره. والنفس تميل إلى الدعاء وإلى الراحة وإلى التسيب. هكا ليش يعني صغار بطبيعة الحال يعني ما يحبوش الالتزام برشا برشا. وهكا ليش تتقلقهم العودة المدرسية. ولكن يكتشفوا في قدم السنوات مادي كونوا أحلى فترات الحياة
2: هي وقت القراية.
3: هي وقت القراية
2: صحيح.
3: ما عندك حتى مسؤولية ما عندك حتى كلفة.
2: أحسن فترة بالنسبة لي في القراية الكل فترة الجامعة بصراحة.
3: والله يا مهدي كل فترة وهي عندها
2: ايه
3: عندها جو بتاعها. ما وش نقول ممكن أحسن بريود حقيقة الحقيقة أحسن بريود بريود
2: الباك
3: الباك الباك
2: الباك الغسرة هيك
3: الباك في حاجة سبيسيال بمعنى أنت مازلت ماكش ناضج تماما قادم على أبواب نضج على مرحلة جديدة ما تعرفهاش غامضة بالنسبة لي لكباك حاجة كبيرة وجامعة يعني عالم كبير سبو تقرأ في بلادك وسبو تنتقل لمدينة مجاورة تنجم تخرج لبرا كريمون. هي بريود يعني مرحلة انتقالية كبيرة في حياة الإنسان. بريود الباك الحقيقة رائعة جدا. بتلفاك زادة عندك ممتعة ولكن زادة فيها مسؤولية. مع شكون يحس فيك في الفاك من عشان قرأت أني قاري مثلا سيستم فاك يعني معناش التزام أوكي. بالحضور عنا تو دي تحضر عنا في جمعة كاملة مطالب تحضر ساعة ثلاثة سوايع فقط وبقي كل اللي كور تنجم تحضر ما تحضرش تنجم تقعد عام كامل ما تحضرش من لوج عليك حد ولكن فيه متعة ولكن زاد فيه مسؤولية. أما ديما نقول يعني توكية حتى لولادي ولادنا الكل صغيرات أحسن بريود في حياتك بريود القراية. بمعنى تقرأ واكل شارب لابس أمور كانية كلفتك في راس صغيرك ما مطالب حد شيء مطالب كان باش تقرأ يعني فقط يعني ماذا بيكم كصغيرات تستمتعوا بالمدة هذه تستمتعوا وتحاولوا تتعلموا أكثر ما يمكن تحصلوا شوية معارف أكثر ما يمكن لأنه بعدش في حياتك مش تلقى عندك جراب مش تلقى عندك زيد هكا هو نمشي كمل لك الثنية
2: أكيد. وش تلقى عندك التزامات وقتها شنو حصلت في السنوات الدراسية وقتها
3: هو توكي مثلا لو نأخذ مثال مهدي نأخذ مهدي الساحلي ولا فؤاد بن عبد الجليل عندك شراحة مهدي عندك سلعة
2: ما فهميش
3: يعني كانش أنت ممكن ربما اللي يخدم موظف يرتاح ياخذ كونجي مثلا. أما إنسان العادي يوميا تقوم في وقت وتمشي تخدم وتروح والتزامات وإلى آخره ما فهميش بريود أو مش نكمل قراية ونرتاح ولا نكمل امتحانات ونرتاح تما تخدم
2: أنت والمهنة الزادة ساعات تبدأ روحك حتى تبدأ مرتاح تبدأ تخرج بار إكزامبل حتى كونجي ولا حتى في أي مترة حتى مش يكون عندك التزامات مهنية ربما يعني حتى كان مش برشا راهم شوية بطبيعة مش تلقى عندك التزامات
3: حتى التزامات عائلية مهدي زادة حتى كي تلقى إنسان توكي حتى يخدم بروفيسيون
2: ديما شارجي نهار كامل شارجي
3: عندك مسؤولية صغار مسؤولية دار مسؤولية كذا خدمة
2: وهذا اللي خلينا ربما في بعض الأحيان ما تدخلش في عمل جمعياتي ولا في أي ربما تخلي عندك يمنعك بطبيعة تلقى عندك التزامات مهنية وعائلية تخليك
3: هو نفس الشيء مادي خليني ربما أتغيب المدة الأخيرة على صديقي مادي وعلى
2: وإحنا نتفهم شيء هذا سي فؤاد وسعادة برشا أنك حاضر معنا.
3: شكرا.
2: عودة دراسية جديدة وبأي عودة كنت يا سنة دراسية جديدة في أي حال في أي
3: عيد كما قال المتنبي عيد بأي حال عدت يعيد
2: أي هذه العودة لو كان نقراوها من كل الجوانب سي فؤاد.
3: أول جانب ربما نقراوها العودة المدرسية هذه بالنسبة للعائلة التونسية والأولياء.
2: حاولوا نخذوا نقاط بدون إطالة.
3: بدون إطالة. أول جانب يؤرق العائلة التونسية هي الجانب المادي. مدى كم تتكلف العودة المدرسية على العائلة التونسية؟ نأخذ طفل فقط، قديش يتكلف عودة مدرسية؟ ما نحكيوش كونه يقرأ في النظام في التعليم الخاص، نحكيه في تعليم عمومي، نحكيه على كرتابلة، نحكيه على أدوات مدرسية.
2: حتى كي باش نقارنه بعمناول فما ارتفاع، وحتى كانوا حاضرين بحذنا يعني شركات مختصة في بيع الأدوات المدرسية، المدرسية يقولك يعني معنا بصراحة معنا
3: فما 12-13% ارتفاع، وإذا كان مش أكثر
2: تقريبا حتى وقت قال حتى 20% تقريبا
3: تنجم توصل يعني في بعض الأدوات وإلى آخره توصل. يعني ناخذ الجانب المادي بالنسبة للعائلة التونسية، العودة المدرسية هي عودة
2: مكلفة.
3: استنيتها العائلة التونسية بعد الصيف والراحة وكصغار قاعدين في الدار وإلى آخره، ولكن توه العودة
2: قاعدين في الدار خطر دي جامعة فماش بش يخرجوا
3: قاعدين في الدار
2: لا لا أحسن وصف الصحيح لأنه
3: قاعدين في الدار
2: قاعدين في الدار
3: يعني خطر
2: مسهل الخروج مكلف
3: مكلف مكلف للغاية مكلف من قوس هذا ربما بعجال نحلو الخرجة أنت مش تهز صغارك مش تعش البرة مش تعش البرة
2: 150 دينار
3: واضح فقط
2: أي.
3: فقط فقط تمدي المينيموم مش تخرج
2: تخرج مره في الجمعه 6000 في الشهر
3: ما تنجمش تخرج كل جمعه الحقيقه أي. يعني تهز العائله
2: وتقولوا في الصيف من القاعدين على الاقل مره في الجمعه
3: مره شوف قديش تتكلف يعني ايه تتكلف برشا الور بالعوده المدرسيه الحقيقه مكلفه برشا على كاهل العائله التونسيه خروج من الصيف كما قلت انت في مصاريف والى اخره صحيح تنقص شويه كليتود والدروس الخصوصيه
2: عند بعض العائلات اغلب العائلات يقريو
3: مازالوا يقريو يعني كم ابرك مش بنفس الريتم ولكن العوده راهي مكلفه من الادوات من الكتب من
2: الريتم موضوع مصاريف كيفاش نتحلوا فيه راه مش باش يتسكر لا صيف لا شتاء لا ربيع لا خريف
3: مو فما البيك مادي فما البيك فما
2: صدقني باش تنحي من شيره باش تلقاك روحك صرفته من جانب من في بلاصه اخرى كيف كيف وساعات اكثر راه وريت وقت الراحه والله ممكن تصرف اكثر من الوقت القراي الموضوع نجوزوه خير خلينا في
3: العوده
2: في العوده المدرسيه والتكلفه نتاعها
3: العوده المدرسيه الحقيقه مكلفه على العائله التونسيه برشا والعائله التونسيه الحقيقه تقول يا ربي ايدها على قلبها كولي كام كاب زوز يعني مع بعضهم يقولوا يا ربي تستر وان شاء الله تتعدى لاباس برشا كريديات في المكاتب عند جميع التجار تلقى المواطن التونسي مكردي ولا مش مكردي يحاول يمشي للحلول السهلة يحاول يمشي يخمل الأسواق يحاول ينقص يضغط برشا على الميزانية وعلى التكاليف وعلى المصاريف إلى آخره خطر إذا كان مش تاخو التلميذ التونسي قديش يتكلف هو يتكلف في مادي يتكلف من سبادري من لبسته من كرتبلته من كتب من الأدوات من الكراسات المدعمة وغير المدعمة لخطرها المدعمة مش موجودة برشا وراه يحاولوا حتى أصحاب المكاتب
2: يقسموا
3: راه ما نجمش يعطيك كراسات كل مش مدعمين يقول لك أخوي زادة فما شكون زوالي أكثر منك أو نقسموا طريف هذه نقسموها البار نقسموها على الناس كل نحاولوا قدر الإمكان بالتساوي التلميذ أقل ما يمكن يتكلف في حدود 400-500 دينار مينيموم راهو هذايا ما حكيتش على مصاريف اني ترسيم وتسجيل وبالمدارس الخاصه ولا بالمعاهد الخاصه وغير ذلك وما حكيتش على زاد النقل وما نحكيتش على الاشتراك المدرسي بتاع الحافلات هذا كل ما حكيناش عليه حكينا على عوده المدرسيه مش تخولوا لبسته ومش تخولوا ادواته تقريبا في حدود ال 500 دينار ما اقلش من ذلك يعني ثلاثة صغار مهدي مش نزيد نعطيه الصوره 500 تباره 500 يعدي يروح ولكن اقرا حسابك عندك ثلاثة صغار وفما شكون عنده أربعة صغار يعني العودة المدرسية تكون مكلفة ومكلفة للغاية ورغم الدعوات العديدة زادة بربي نكمل مهدي في هذه النقطة كونه رغم الدعوات العديدة باش نقصوا من الأدوات ومن الكراسات ولكن الحقيقة
2: توحيد الأمر
3: باقي هو بيته باقي هو بيته باقي كل برشا كتب باقي برشا كراسات وباقي كراسة التاريخ وحدها والجغرافيا وحدها والتفكير الإسلامي وحده والتفكير المدني وحده جميع كلها وكلها ب 72 ساعتين وكلها كراسات بالدقيقه مازالت موجوده.
2: ما ننساوش زاد الجانب الاجتماعي والعمل الكبير زاد المجتمع المدني والجمعيات اللي تخدم في يعني دعم العائلات ربما اللي
3: المعوزه
2: واللي تحتاج ربما
3: ولكن زاد مادي من ناخذ بعين الاعتبار فما عائلات امكانياتها محدوده ولكن تأبى وتأنف على نفسها باش تشد الصف وتمشي تقول لا اعطيني بربي والى اخره. فما عائلات الحقيقه ما تحبش يحب يعني يحاول بجهده بامكانياته الذاتيه باش يوفر لابنائه مش الناس كل زاد مش تشد باب الجمعيات الحقيقه. فما العوده المدرسيه موضوع كبير جدا لازم الدوله تتدخل فيه وتنقص من الاسراف في العوده المدرسيه. يعني الكتب علاش التلامذه يشرو في الكتب؟ علاش الكتب ما يكونوش متوفرين موجودين في المدارس وفي المعاهد وفي المدارس الاعداديه؟ بمعنى مثلا نعمل قسم يعني قسم هذا سنه ثالثه في خزانه في الكتب التاريخ والجغرافيا مثلا ما يقراو بهم القسم الاول والثاني والثالث والرابع. علاش كل تلميذ ياخذ كتاب وعدد مهول من الكتب موجود يا ماتي؟ يعني هنيكي لو كان يكون عندنا استراتيجيه وعندنا رؤيه والله العظيم نقص برشا من الكلفه المدرسيه على العائله التونسيه ولا حتى على الدوله. خاطر الدوله راهي متكلف لها طباعه الكتاب المدرسي راهو مش بقيمته الحقيقيه راهو مش ب 3000 يتكلف راهو يتكلف ب 10000 ب 15 دينار على الدوله. ولكن الدوله ارتأت باش توفر نوعا ما بين قوسين مجانية التعليم اللي هو في المدرسة فقط ولكن الكلفة بتاعه عالية. علاش ما نعملوش كتب تقعد ديرابل تتماشى مع النظام المدرسي تقعد سنوات يقرأ بيه سني وعام الجاي ويقرأ بيه اخوه ويقعدوا موجودين في الـ في الـ في المؤسسات التربوية؟ علاش تحت اشراف المعلم وتحت اشراف الاستاذ؟ استاذ قسم هذه السنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة موجودين الكتب اجبد كتب فرق عليهم يقرأ ويرجعهم الغادي. كي اولا تلميذ ما عادش يشري ما عادش يهز على ظهره وكل الحمل الثقيل زاده الذي ينأى به الرجال الاشداء الكرتابله. هز انت يا مهدي وشوفها شوف الرزنه نتاعها. علاش ما نعملوش هيك؟ ما نحبش ندخل في تجارب مقارنه ما نحبش نحكي على فرنسا ولا نحكي على بلجيكا اللي هي البلديه وموفرت لهم العوده المدرسيه كامله. علاش ما نحبش ندخلوا هاك ولا دول فاتتنا باشواط وخدمت على اجيال وخدمت على سنوات احنا ما خدمناش بون هذا موضوع ربما ولكن الاصلاح ممكن سيماتي
2: باش نواصلوا وقيت هذا وقيت الاشهار سي فؤاد وفاصل قصير وبعد اكيد باش نواصلوا في حديثنا فيما يخص العوده المدرسيه. ونذكركم ان شاء الله ايضا في ساعتنا الثانيه باش يكون معنا سيد يوسف اللتومي الحديث على افتتاح زوج مؤسسات تربويه في معتمديه زاويه سوسه القصيبه والثريد.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
5: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار وعشرة دقائق نواصل دونك معك سي فويد بعد ما حكينا على التكلفة نتاع العودة المدرسية. شنو أهم النقاط اللي نجم نحكيو عليها؟
2: هو أبر تكلفة بتل العودة زادة فما مسألة مهمة برشا اللي هو تحقيق صعوبة التكيف مع العودة. احنا في تونس ناخذ عطلة طويلة برشا. احنا سني بار اكزامبل صغار كملوا القراية لو 27 ماي 27 ماي صغار في ديارهم وكملوا. عندنا جوان جويليا اوت وشتر سبتمبر يعني ما يقارب اكثر من 3 شهور ونص وصغار مثلا يعني الريتم تاع القراية ضاع صبحوا يصبحوا راقدين تليفون تلفزة بورتابل تابلت بحر زادة كيف صعوبة التأقلم مع الوقت صعوبة النظام باش ينوضوا ديسيبليني ويرجعوا يقرأ ويرجع يكزرسيسات وقراية. نأكد لك يعني فما جزء كبير من الأطفال ومن التلامذة اللي هما مش يلقوا صعوبة في التأقلم الأيامات الأولى مع النظام الدراسي مع جدول الأوقات مع الكتب مع القراية. يعني هذه زادة مسألة الحقيقة لازم معالجتها. لازم نشوفوا حلول صديقي مهدي كيفاش نلقوا حل. عطلة طويلة برشا صغار يضيعوا الريتم ويضيعوا الوزن زاد فما الاندماج جديد مع القسم مع التلامذة مع أصحابهم سورتو زاد إذا كان فما تغيير في المؤسسة التربوية سواء على خاطر صغار يعني حولوا من مدرسة لمدرسة من حي لحي وإلا زاد خدمة الأولياء يعني البي حول من بلاد لبلاد زاد مش نلقاو زاد بالنسبة لهذه مشاكل بالنسبة للأطفال على مستوى التأقلم مع المؤسسة التربوية جديدة.
1: هذا سينون زادة نجم نحكيه عن النقل المدرسي سي فويد مهم برشا زادة الإشكالية اللي صارت في السنوات الماضية ماذا بينا العام هذا ما نعودوش نشوفها.
2: وهو النقل المدرسي الحقيقة والنقل بصفة عامة النقل العمومي يعاني إشكالية كبيرة من حيث عدد الحافلات المتوفرة للنقل من عدد حيث السفارات اللي كانت موجودة كل ربع ساعة وكل نص ما عادش موجودة يعني الأسطول انقص برشا فما اضطراب كبير على مستوى السفارات اضطراب كبير على مستوى الوجهات زادة كيف أعطال كبيرة على مستوى الحافلات اللي تنقل في التلامذة وتنقل في المواطنين هذا كل مشي أثر راهو زادة على العودة المدرسية. ماذا بينا لكن نقاو حلول جذرية لمسألة النقل نقاو حلول جذرية لمسألة إشراك ربما القطاع الخاص مع القطاع العام في مسألة النقل المدرسي نجم نلقاو إشكاليات. زاد عنا نقطة مهمة ماتي ربما من لازمناش نتغافلوا عليها اللي هي وضعية البنية التحتية في المدارس وفي المؤسسة التربوية. يعني نأكد لك ربما دخل معنا بكري السيد المندوب الجهوي للتربية والتعليم بسوسة ما حكيش بصفة دقيقة على وضعية المؤسسات التربوية. هو أعطى دي فلاش أعطى يعني كل النقاط قصيرة كونه مثلا من جملة 11 ولا 12 مؤسسة تربوية و12 نسور طاح كونه صلحوا ثلاثة. المركبات الصحية تقول لي والله صلحنا ثلاثة مركبات صحية على مستوى ولاية سوسة كاملة راهو إذا كان مش تحكي راهي وضعية كارثية بتاع المركبات الصحية. هذا الكل كوزارة كمندوبية جهوية شو حذرتوا حذرتش أنت انفراستركتور
1: تكون
2: حاضرة تليق بأبنائنا وبناتنا من التلاميذ ومن المتمدرسين في مختلف المؤسسات التربوية. ما عندناش هذا الكل صديقي مادي هذا كل ما هوش موجود إضافة إلى كون العودة المدرسية هذه مناش يعني لازم تكون عندها تهيئات وتحضيرات كبيرة برشا قبل ما نحكيه على عودة. عندك ثلاثة شهور ونص إذا كان مش قريب لأربع شهور كان عندك الفضاء والوقت اللازم للتحضير كبنية تحتية كتحضر حتى الجداول الأوقات علاش ما تحضرهمش انت مقبل تخلي في روحك في آخر لحظة ومش تلقى تو اعتراضات وإلى آخره.
1: جوست قبل ما نخرج وفاصل سيفويد فما نقطة مهمة دقيقة وجينا ميساج بعيد على العودة المدرسية يقول فما أشغال صارت في الجامعة لمقابل سوبيريت رويس كنت عارفيش في الغربين جامعة صغير صارت ترافو أبارامون اللي يخدم في الترافو كسر جعبة بتاع ماء قال لك من الصباح الماء دونك خارج قال لك تقول عليه واد وليت الوضعية معنا برشامي ضايع في الكياس ويحبوا يوصلوا صوتهم للمسؤولين باش يجيوا جماعة السوناد قال لك ما نجمنا نتواصلوا مع حتى حد ماذا بينا لو كان توصلنا صوتنا وفماش ما ينجموا يجيوا ويتكرموا علينا ويحبسوا الفويت هذا.
2: والله المشكلة بتاع التسربات المائية كبيرة موجودة وكي يصير فويت يقعدوا
1: هو أشغال وفما أشغال حبوا يخدموا نار شنو صارت
2: ضرب يعني ضرب الجعبة بتلمي أم برنسيب السوناد عنده سيرفيس تكنيك ديرجونس في التدخل في الحالات هذية ويجي يعني يصلح إن شاء الله يكونوا جماعة السوناد مساكن في يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا ويحاولوا يمشيوا على عين المكان وينحيوا التسريب هذايا سينو سيمادي
1: هذا هو جيس حبيت اليوم ذكر بالمساج
2: اليوم نحب نقول كونه اليوم عيد ميلاد صديقة مادي صديقنا معز ديماسي جاب لنا خبزة قطو ويحتفل بعيد ميلاد صديقنا مادي على المباشر أبا إلا الحقيقة هو بمبادرة من سيد سي معز هو قال
1: عيد ميلاد تفضل سي معز
2: عيد ميلاد خونا مادي سي معز حب يحتفل مع سي مادي
1: برشا الله يبارك لك سي معز الله يبارك لك
2: شكرا
1: يبارك لكم سي فؤاد هاو اللي جاس سي فؤاد
2: شفت كيفاش شفت
1: الله يرحم والديكم والله بس
2: الحقيقة تخطيط وتدبير سي معز ديماسي ما نجمش نكون ما نكونش شريك في المؤامرة هذه ونحتفلوا مع بعضنا
1: نشجعوا المؤامرات الكل لك
2: ان شاء الله كل عام وانت حي
1: بخير
2: وربي يحييك بخير ان شاء الله
1: بارك الله فيكم
3: ديناصور اخر
1: اليوم التحقت اليوم التحقت برك خويا ربي يبارك لك سي معز وربي يفضل لك النور
2: 56 ولا صديقي مادي
1: اقل منك بشوي اقل منك بشوي خويا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم
2: خويا كل عام وانت حي بخير
1: سعيد برشا اني سي معز وسي فؤاد يعني من احسن واحلى الاصدقاء ونقولوا احنا عشرة سنين شو ان شاء الله ربي يدوم عشرتنا
2: لا وكتب له عوده مدرسيه سعيده راهو على خبز القطو
1: مو يذكر خويا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم
2: شكرا
1: ان شاء الله ديما ربي يجمعنا في الخير
2: ان شاء الله ديما متالق ان شاء الله ديما صوت حر صوت طليق صوت يعبر على المواطن التونسي وين ما كان بالعكس يعني فرحنا برشا باش تتزامن العوده المدرسيه والبرنامج اليوم مع عيد ميلادك صديق رمادي كل عام وانت بحي
1: وقعدت نشوف فما حركه غريبه
2: فما حركه غير عاديه
1: ولا كنت نستنى معناها قلت معناها فما بارامون ضيف جاء وعملية اقتحام فما عملية اقتحام ونشوف في حركة معناها سيناريو قاعد يصير اخويا يعطيك بالصحة
2: احنا حالين باب الكادوات لصديقنا مادي اللي يحب يجيب لنا كادو بمناسبة عيد ميلاده ما قلش من 100 دينار يعني نحبوا احنا هدايا نقدية
1: مع العودة المدرسية
2: مع العودة المدرسية موجودين حتى ماضي ساعة مسيرش ماضي ساعة
3: ما ينجمش يجي
2: لهنا نجم ما تحاول نجم يبحث حوالي بريديه حوالي
1: بريديه خويا يعطيكم الصحه شكرا لكم سيدي يعطيكم الصحه احنا فاصل قصير اكيد ولنا عوده ناكل شويه كتب نرجع مرحبا بكم الناس الكل راجعين في القناص
0: القناص يرجع لكم بعد شويه
4: تقيت الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعه للسبعه في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على رمفام.

جميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: انتم تسمعوا في القناص على ار ام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و44 دقيقة. السلام عليكم لنسكل سي فؤاد مرة أخرى، مرحبا معنا على المباشرة السيد يوسف التومي النائب بمجلس نواب الشعب. سي يوسف اهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك في مادي، ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة RMFM.
3: كل الشكر لك على التدخل سي يوسف. اليوم 15 سبتمبر، يوم العودة المدرسية أكيد، ويعني نقول مولود جديد، زوز مؤسسات تربوية اليوم جديدة في معتمدية الزاوية قصيبة والثريات.
4: هو سي مادي، أولا نتوجه بالشكر لإذاعة متاعكم اللي واكبت معنا من الحقيقة لسنوات، لانه المولود شوفوا اليوم الاحداثات الجديده بمعتمدين زاو خصيب وثريات هو عمل لمده سنوات، وكنت معناها اذاعتكم وانت في مادي يعني كنت تواكبوا في كل معناها المراحل لاعداد الزوز انجازات هذوما وزوز احداثات هذوما اللي راهو النور اليوم.
3: هو زاد كان مش اصرار زاد نتاعكم سيد يوسف التومي والمسؤولين اليوم في قصيبة سوسة والثريات والزاوية، ما كانش تكون هذا يعني هذه الاحداثات الجديدة، اكيد فما مجهود سبقها وتعب من الناس الكل.
4: هو سي مهدي كما تعرف معناها الاشكاليات، معناها من الاشكاليات الكبيرة الاشكاليات البسيطة معناها الاخرانية اللي شفناها لاحظناها معناها خاصة في مدرسة الازدهار اللي الكونتير الماء والضوء اللي ما مركبش، ممكن في ركب معناها ممكن قبل معناها يومين او كذا ايام من العودة المدرسية. الحقيقة هي معناها كانت مواكبة بريسك يومية لمعناها الانجازات هذه، ولو انه فما انجازات اخرى ان شاء الله زادت في الثنية كيف اللي هي مدرسة ان شاء الله حي المنظرة تاع حسين، وكذلك معناها المدرسة الاعدادية كيف اللي نحبوا نعملوها كذلك بمدينة زاوية سوسة لتخفيف الضغط على الـ يعني المدرسة الاعدادية، لان المدرسة الاعدادية الوحيدة اللي هي موجودة بالمعتمدية معتمدية زاوية خصوبة وطريات. اليوم زاد مولود جديد اللي هي المدرسة الاعدادية النور بمدينة قصيبة سوسة، واللي ان شاء الله مش نقص الاكتظاظ، لكن ما هيش مش تكون معناها حل معناها جذري لمسألة الاكتظاظ في الاقسام وللمدارس العددية بمعتمدية الزاوية قصيبة وطريات اللي تعرف تيمادي اللي تشهد توسع عمراني كبير برشا.
3: صحيح.
4: اليوم راهو المنطقة لازمها ثلاثة كلاجات وعلى الأقل معهد ثانوي، وتعرف تيمادي المعهد الثانوي من الإجراءات متاعه يعني تسمم معنا الحقيقة متوقفة، لأنه رغم الأرض متوفرة لعقار على ملك الدولة الخاص، واللي يعني الاعتمادات موجودة من طرف الوزارة وموجودة في ميزانية الدولة ومعناها استدلق عليها بمجلس نواب الشعب، واليوم معناها نقوم بالأسئلة الكتابية أو الشفهية متاعنا للسيد وزير التربية. اليوم المعهد الثانوي بمعتمدية زيارة صوب وثريات لم يرى النور اليوم على الأقل يعني فما زوز أحداثات اللي دشنهم اليوم السيد تحت إشراف السيد والي سوسة اللي هو المدرسة الإعدادية النور بمدينة سوسة ومدرسة الازدهار بمدينة زاوية سوسة. الحقيقة اليوم كان يوم فرحة، عبارة اليوم يوم عيد لمعتمدية تجارة البطاريات. وتعرف سي مهدي اليوم زوز الأحداثات الوحيدة في ولاية سوسة الكل اللي معناها زوز الأحداثات هذه في يعني في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة
5: الإعدادية. سي يوسف أهلا وسهلا بيك على أمواج إذاعة رام فام، وأنت يعني من القلائل الحقيقة ديما نلقاوه موجود سي يوسف التومي، وتدخلاته ديما تكون رشيقة ومليئة بالإفادة كالعادة. سي يوسف التومي الحقيقة نقول أني المرة هذه مش قول أنت سي يوسف، كونه صديق مقاعد دراسة في جامعة كلية الحقوق بسوسة، وأتشرف كثيرا بهاته الزمالة. وكما عهدناك سي يوسف رجل المواقف ورجل الإنجازات، ولولا حرص الشديد ليوسف التومي على هاته المركبات التربوية لما كانت ربما لا ترى النور.
4: العفو صديقي فؤاد، فؤاد انت راك زاد من يعني من أصدقائي يعني من مكان من من وقت ما أنا كلية الحقوق بسوسة، وبال يعني من الطلبة المتميزين في كلية الحقوق الحقيقة هذه شهادة اعتزوا بها من معناها من شخص كيفك سي
5: ربي فضلك سي يوسف.
4: والحقيقة هذه معناها منطقتنا وهذه تونس اللي نخدموها يعني كل ما أوتينا بقوة، لأنه اليوم احنا محتاجين للإنجازات هذه، واليوم باش نسمعوا مستقبل مشرق لصغارنا ولولادنا. لأنه اليوم كان كل واحد من موقعه معناها يخدم ويقدم ان شاء الله معناها تكون ان شاء الله تكون تونس بخير.
5: أمين.
4: لأنه اليوم محتاجين كل معناها كل شخص في تونس باش يخدم وباش يقدم وباش نراو معناها انجازات ونراو حاجات اللي يعني تكون في صالح المواطن وتكون في صالح زيارتنا.
5: ولكن سي يوسف هنيكاي بكركاي يعني في برنامج القناص، وتدخل معنا المندوب الجهوي للتربيه والتعليم بسوسه السيد محمد علي بودرا، وحكي على ربما الاجراءات اللي طلبات العروض والتدخل في المؤسسات التربوية. يعني هي الحقيقة إجراءات طويلة وطويلة جدا ومعقدة للغاية، معها يصعب التعاطي السريع والسهل مع المؤسسات التربوية والتدخل السريع لإنجاز ربما الأشغال والتدخل والصيانة وغير ذلك. وانتم سي يوسف صحبة زملائكم في مجلس النواب، وهو مجلس تشريعي بالأساس، وهو يشرع القوانين ويقترح مشاريع القوانين يعني ويغير ربما هذه القوانين تغير وجه البلاد. هل آن الأوان لتغيير قانون الصفقات العمومية وهذه الإجراءات الإدارية البيروقراطية الطويلة المعقدة التي ربما أضرت أكثر من الذي أفادت في مجال البنية التحتية ومختلف المجالات الإدارية؟
4: وبالضبط في فؤاد، وسبق اللي طرحنا في من خلال أمواج لذا عم تاكم وكانت تذكر قبل في فؤاد وحكينا فيه، وانتي تعرف من رجل قانون اللي اليوم أصبح ضرورة لمن تغيير وتنقيح يعني قانون الصفقات العمومية اللي ولا مكبل للصفقات العمومية، واللي اليوم تعرف ذي الإشكاليات في المونديزون في كويت. ويعني اليوم نخل منها ديما الحاجة الأقل ثمن، وبعد تطلع الحاجة هذيك معناها ما تدومش في يعني في مؤسساتنا، ونلقاو تصدعات ونلقاو معناها إشكاليات بالجملة، وكذلك معناها إشكاليات البيروقراطية اللي حكيت عليها والبطء الإداري. واليوم كيما نسبقت وكنت نحكي مع سي مهدي على معناها المعهد الثانوي اللي فلوسه مرصودة والأرض متوفرة والإجراءات ما زلنا معناها نبعث معناها سؤال كتابي أو سؤال شفاهي ونقوم بدورنا الرقابي، إلا معناها الموضوع نلقاوه ماهوش متقدم بكيفية كبيرة. والحقيقة معناها طرحنا عديد المرات اللي هو تنقيح مجلة يعني هو قانون
5: الصفقات
4: العمومية على الحكومة، والحقيقة الحكومة وقف معناها وين نطرح الموضوع هذا يقولوا اللي فما معناها مشروع قانون تقدم به الحكومة إلى مجلس نواب الشعب ومعناها للقيام بتنقيح يعني هذا القانون اللي باش يسرع اليوم القانون يعني الأشغال اللي هي خاصة نحكيه على كل ما هي معناها منشآت عمومية. اليوم الإشكال كذلك اللي هي البطء الرأي الإداري استولد عليه كذلك في فؤاد، تولد عليه غلاء الأسعار
5: بطبيعة الحال
4: يعني المواد والسياع، لأنه اليوم مش يخدم طريق ولا مش يخدم مدرسة ولا مش يخدم يعني يعني حاجة من في إطار الرأي، مش تلقى يعني المشروع اللي هو ترصد ليه فلوس معناها في كما يقولوا في في مثلا في عام معين بعد 3-4 سنين مش تلقى أسواق أخرى، ومش تلقى اللي الاعتمادات هذيك لا تفي بالغرض، وبرعد وقتا نمشيو نلوجوا على اعتمادات جديدة باش معناها، والاعتمادات الجديدة بطبيعة مش سهل توفيرها، ويعني ومش تاخذ وقت آخر كذلك في الموضوع هذايا. كنت تذكر سيمادي والله جيست هي ملاحظة في قانون مالية سنة 2026 من المبادرين في فصل قانوني في يعني في رحاب الزواب الشعب في مجلة بناها في يعني قانون المالية 2026 اللي هو الفصل المتعلق بمناها العفو في الخطايا للمقاولين، لأنه وقت فما إشكاليات كبيرة مع المقاولين في موضوع يعني إنجاز الطرقات اللي هو فما مواد المقاطع اللي هي ماهيش موجودة، واللي بناها الدولة ما حلتش الرخص نتاع المقاطع، لقاو يعني المقاولين صعوبة في معناها توفير هذه السلع نتاع المقاطع، نحكي على الكوفرنون نتاع الكياسات ومعناها غيره من المواضيع هذه اللي لقاو المقاولين رواحهم باش يدخلوا معناها في خطايا تأخير، ولهنا الحقيقة كانت تنجم تتعطل عديد المشاريع بالجمهورية التونسية. وقتها تقدمنا بالمشروع قضايا اللي الحقيقة تبنته يعني وزيرة المالية وحظي بمصادقة مجلس نواب الشعب، والحمد لله تحلحلت عديد المشاريع، منهم مثلا مشروع في معدلية زيوك سوبطريات اللي هو مشروع من الأحمد الشرق عبيد
5: الأحمد الشرقية. هذاك علاش هو صحيح سي يوسف يعطيك الصحة، ونعرف المجهودات اللي قمت بها وعلى المقترحات اللي قمت بهم في مشاريع القوانين والتنقيحات في صلب مداولات قانون المالية، ولكن كنت نحكيه على قانون صفقات العمومية والمونديزون، هاو نشوف الأثار الكارثية بتاعه المونديزون. شفنا في الأمطار الأخيرة اللي ضربت في الجنوب التونسي، وشفت السكة التران في جبال الثلج، كيفاش انهارت السكة كاريمون يعني بإطلاق نتيجة ربما يعني صيانة غير مدروسة، وإلا عطينا المقاول بخذي بأقل الأسعار ومخذيش الاحتياطات اللازمة، وكانت الكاليتي يعني نتيجة تكون كارثية في كثير من الأحيان وكثير من الطرقات، على خاطر المقاول خذي بسوم رخيص برشا سكفين مش يضغط على التكلفة.
3: هي أكيد في علاقة ببعضها المواضيع هذه الكل، لكن نحاول نبقاو فيما يخص المؤسسات التربوية والعودة المدرسية. اليوم الاحداثات الجديده سي يوسف كانت جاهزه 100% ولا ما زلت ربما فما بعض النقائص اللي باش تكمل خلال الايام القادمه؟
4: وبالنسبه للمدرسه الاعداديه نور بطبيعه يعني مشكور رجل الاعمال اللي بارك الله فيه من المنبر بتاعكم يعني تجوله بالشكر، اللي هو تكفل ببناء المدرسه الاعداديه اللي هي كامله معناها ما نقص حتى شيء المدرسه الاعداديه النور بمدينه قصيم تونس، كيف مدرسه الازدهار اللي هي مدرسه كامله، لكن يعني البلان تاعها سي مهدي هو ما فيش راهو 3 أقسام واداره ودورات مياه، راهو البلان تاعها فيه 10 يعني 9 أقسام وقسم تحضيري ومعناها دورات مياه ومعناها اداره. اليوم بدات المدرسه ب3 أقسام اللي هي تقري مدرسه الزهار تقري من السنه الاولى الى السنه السادسه يعني ونقصت على مدرسه العهد الجديد، كيف المدرسه الاعداديه اللي نقصت على المدرسه الاعداديه بزاوية سبطريات. لكن عندنا اشكال كبير سمادي وهو لا محاله ممكن مش مجاله اليوم باش نحكيو فيه، اللي هو احنا نقصنا من الاكتظاظ وعملنا مدرسة إعدادية جديدة وفرحنا بها. اليوم الليسي اللي هو اليوم في إشكال كبير متاع اكتظاظ كبير، اللي هو اللي نقصوا طوى من الليسي واللي يحطوا في الكولاج القديم اللي هو مدرسة الإعدادية بزاوية سبطريات اللي هي الإعدادية القديمة، اللي اليوم مش واللي فما أناكس يعني المعهد الثانوي، لأنه ما تقرقوش البريميراني اليوم الكلام تاع البريميراني ما تقرقوش كيش يقرقوهم، أعطاه أناكس في المدرسة الإعدادية. والحقيقة أنا طرحت في وقت معين اللي قلت يلزم معناها بأنه حتى السيد المدير وقت طرح اللي هو يلزم فما معناها سور يفصل بين المدرسة الإعدادية والأناكس بتاع 8 أقسام هذوما اللي شاقة تخصيصهم للجماعة معناها تلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي وكتوفير معناها دورات المياه ومعناها يعني قيمين. هذا كله ما صارش منه حتى معناها مشيت حتى قابل السيد مدير ديوان يعني وزارة التربية وعلى أساس وعد باش يشوفوا حل واليوم ما فما حتى حل لأنه اليوم ما نشوف باش تترى معناها تلامذة بتاع السيكوندير مش تقرأ مع تلامذة بتاع الأساسي اليوم سنة سابعة أساسي مش تلقى مع البريمير أني ومش تلقى مع حتى سنة رابعة ثانوي مش يدخل للمعهد وصعيب اليوم فرزهم ودون معناها الإشكاليات اللي مش تترتب على الموضوع هذا. هو الحقيقة الوضع التربوي في معتمدين زي وقت بغريات مازال روحة رش وإن شاء الله معناها خاصة معناها احنا اليوم في معناها حاجة ماسة إلى بناء المعهد الثانوي معناها قبل كل شيء في مادي ومدرسة ابتدائية أخرى في معناها محي المندرة بمدينة سوسة. الحمد لله المعالة الإجراءات متاع الانتزاع اللي فات المسحة العامة متقدمة معناها بكيفية كبيرة إن شاء الله معناها زادة الإجراءات وكما قال دي فؤاد الأستاذ فؤاد اللي يعني قانون الصفقات العمومية إذا يتنقع بطبيعة مش يكون عنده آثار كبيرة على مستوى معناها يعني كل الصفقات العمومية اللي تعملها الدولة.
3: أكيد كل شكر ليك سي يوسف يعطيك صحة بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه.
4: مشكور سي ماجي ومشكور سي فؤاد
6: شكرا لك شكرا لك
3: صاحبي. كل شكر السيد يوسف التومي نائب بمجلس النواب الشعب عن معتمدية زاوية سوسة القصيبة والثريت. بالموضوع هذا سي فؤاد نوصل نهاية موعدنا إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير إسلام اللي رافقنا في الإخراج الفني. كل شكر لك سي فؤاد
6: شكرا لك سي ماجي يعطيك الصحة وتحية كبيرة لجميع المستمعين والمستمعات. زاد عنا برشا مستمعين في الخارج نسلم عليهم برشا سواء كانوا في يعني توانسة ولا عنا زاد أشقانا ليبيين. زاد جاتني برشا تحايا من أصدقائنا في ليبيا نسلم عليهم برشا برشا. وزاد لازمنا نحييه تحية كبيرة للإطار التربوي الكل من أساتذة من معلمين من مديرين من قيمين ومشرفين على العودة المدرسية. إن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة متميزة مكللة بالنجاح والتوفيق
3: إن شاء الله
6: للجميع إن شاء الله
3: إن شاء الله. بطبيعة تحية لكل مستمعينا موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. نقول لكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص

0: على ام اف ام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ما لا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
2: هذه ساعتين وعشرة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نبدأوه معاكم لليوم، إذا موعد 3/15 سبتمبر 2026. إذا في نهار كيما اليوم التحقوا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة، إن شاء الله أكيد عام وسنة دراسية مكللة بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لكل الصغيرات لكل التلاميذ كل الطلبة اللي التحقوا اليوم، زاد كيف المدارس التكوينية وكل من بدأ اليوم مشواره بدأ الحلم متاعه. إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. إذن كالعادة وكما عودناكم في مشوارنا لليوم، نرجع معكم على برز الأخبار، آخر المستجدات المحلية الجهوية الوطنية الأرقام وغيره من الفقرات. نفكركم لكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396. نفرحوا برشا كان تشاركونا كيفاش كانت أجواء العودة المدرسية عندكم اليوم، كيف أولياء تلاميذ مرحبا بكم، ولا خلونا نزيد لكم مونتير متاعكم على الباش فيسبوك راديو أرام أفام ولا على الواتساب على 29-29-66-68. يهب وراوي في الإخراج من البيجي معاكم من قدام الميكروبش. خليكم مع الموزيكا، هي أكيد أغنية سمعتوها برشا اليوم وسمعتوها برشا المدة هذه، لكن احنا ما نجموش أكيد نبداو مشوارنا غير ما نبداو بغنية لطفي بوشناق علمني سيدي. نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: الجديد ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: قيت الشهر على نرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تي وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
0: قريت لاسعد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. RMFM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: ماضي ساعتين و 19 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. إذا في عشوية اليوم نقيت ذي نمشي ولا حول تقصنا في النشرة الجوية في الميتيو. في الميتيو لليوم إذا تقص بالنسبة لليوم، إذا سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. ريح اليوم من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لحوالي التقسيم ساكن حاليا درجة الحرارة بين 30 و 31 درجة. تقص اليوم أيضا درجة الحرارة باش نلقاوها تروح بين 24 و 31 درجة، وإذا بالنسبة لباقي أيام الأسبوع باش نلقاوها بين 22 و 30 درجة. إذا هذا بالنسبة لحوالي تقسنا لليوم. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى هذه أسماء المنور ونرجعينا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على لرم فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: نتا. RMFM
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، مازلنا مواصلين معكم اذا المشوار. تحياتنا لكم، خلاصوا تسمعوا فينا لقية هدايا ونمشي مع بعضنا كالعادة كما كل ثلاث الفقرة. احسبها صحيح احسبها صحيح مع اني سبحان. في حسبها صحيح لليوم اذا باش نحكي وش نبقاه في نفس الاطار، اذا نحكيه على العوده المدرسيه لكن من زاويه اخرى. نحكيه اليوم على العوده والنظام التعليمي، ونترق اذا لنظامنا التعليمي وتاثيره على الاقتصاد والنمو الاقتصادي. هو اللي اختار باش يحكي في الموضوع هذايا كيما ديما كل ما يعودنا سياني سبحار اللي حاضر ديما بحذانا، وكل مره نترق معاه الموضوع اذا مهم ونرجع على تفاصيله معاه. إذن سيانيس بحار كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز، نهارك زين ومرحبا سيانيس.
3: مرحبا بيك بوني ومرحبا بالمستمعين الكل. اليوم موضوع الموضوع مهم وتزامن زادة مع حدث مهم برشا نعيشوه التوانسة الكل كل 15 سبتمبر
1: عيد اليوم.
3: اللي هو عيد افكتيفمون اللي هو العودة المدرسية. وبكلنا شفنا اليوم الصفوف والكيران والتلامذة راجعين لزيكول وكل شيء. احنا باش نحاول نطرقوا الموضوع برشا شوين، وشرطو باش ندرسوا الجانب الاقتصادي منه، باش نحلوا شويه ارقام ومن الارقام نحاولوا نفهموا معناها التاثير الاقتصادي نتاع العوده المدرسيه هذه. خلينا نبداو برقم الساعه الاول. تعرفوش قديش عدد التلامذه اللي رجعوا اليوم؟ قديش يقراوا؟
1: اكثر من زوز ملايين،
3: زوز ملايين و 340 الف تلميذ. هو رقم معناه محترم. فهمتني؟ هزوز ملايين و 340 الف تلميذ باش يأطرهم ولا باش يقريهم 160 الف استاذ. 160 الف استاذ. فما سنة تم فتح 23 مدرسة جديدة. وفما قرابات 1600 عملية صيانة صارت
1: مؤسسة.
3: التعليم في تونس معناها الدولة حط عليه الباكو من قبل، فهمتني، وتصرف عليه برشا،
1: تراهن عليه.
3: مثلا التعليم في تونس الدولة يمثل 13.7% من الميزانية بتاع الدولة، اللي هو بفلوسنا ما يقارب 8.7 مليار دينار، واللي هو يمثل حسب التقريب 6.2 من ناتج المحلي الخام، الناتج القومي الخام البي بي، ولا هو إذا نقارنوه بالمعدل العالمي احنا متسميه ومعناه محترم في العالم بين 4 و 6%. دونك تونس من البلدان اللي تصرف على التعليم. لكن لازمنا زادا نتسألوا المونطون اللي تحط فيه هذه الدولة على التعليم يندرى ماشي في بلاست ولا لا؟ معنى النظام قاعد يخرف من مخرجات كما نقولوا صحيحة ودوكاليتي ولا لا؟ هذا يهزنا باش نقراو دي شيفر اخرين، معناها باش يهزنا باش نقراو دي شيفر اخرين. فما انديس حاطه البنك مونديال، مؤشر حاطه البنك مونديال يتسمى الهيومن كابيتال اندكس، واللي هو مؤشر رأس المال البشري. هذوما يقيسوا على مدة سنوات التعليم قديش من سنة فيها تعليم فعلي، باش نبسطوا معناها الرقم. مثلا في تونس معدل سنوات التعليم بالنسبة للابتدائي معناها بالأساسي والثانوي 10 سنوات بصفة عامة. التونسي بصفة عامة يقرأ 10 سنوات. فكالعشرة سنوات دابري البنك مونديال فيهم عدد سنوات فعلي نتاع تعليم 6 سنوات برك،
1: والباقي
3: معناها 4 سنوات يمشي ويجي التلميذ متعلم فيهم حتى شيء. معناها يقيسوا عدد سنوات، معناها عدد السنوات الفعليه نتاع التعليم، واللي هو طايح مقارنه برشا مؤشرات اخرين في دول العالم. ولهنا لزنا باش نتسالوا زيادة على معناها جوده التعليم نتاعنا. فهمتني؟
1: وفما معايير تخلينا نعرفوا انه التعليم نتاعنا ذو جوده ولا لا؟
3: بالطبيعه هتنجيهم بشويه بشويه. فما مؤشر اخر زيادة هو مؤشر الانقطاع المبكر عن التعليم،
1: ظاهرة هي
3: اللي هو في تونس عندنا ما بين 60,000 و100,000 في العام ينقطعوا على التعليم،
1: وهذا المعلن عنه.
3: هذا المعلن عنه بالطبيعة، وهذوما زادا معناها شيفر كبير. معناها إذا ناخذوا مثلا في المعدل 80,000 ينقطعوا سنوياً، في 5 سنوات هذوما معناها 400,000 بريسك نص مليون، اللي هو معناها مصيرهم شنو إذا باش يبطل هو من الأساسي. معناها مصيرهم الفقر، مصيرهم معناها النظام الموازي اسمه الاقتصاد الموازي، الاجرام، معناها برشا مشاكل، وهذاك معناها راس مال بشري خاسر، خاسرته معناها الدوله، خاسرينه، خاسروا الاقتصاد، خاطر كان ينجم يكون بلو برودكتيف، فهمتني؟ والمؤشر هذا نتاع الانقطاع يختلف ما بين العائلات اللي لاباس عليها بلغتنا نحن والعائلات المعز الفقيره. في العائلات اللي معناها الثريه نقولوا احنا نسبه الانقطاع هذايا ما تجاوزش 94%، 94% يكملوا السيكل نتاعهم كامل. في العائلات المعزه 50%، معناها تصور انت 50% ما يكملوش النوفيام. إذا توجد تلميذ في عائلة معناها متوسطة ولا فقيرة، راهو عنده 50% شانس اللي ما يكملش ياخو يكمل حتى للنوفيام، واللي هو زادة مشكلة معناها يلزمها تتعالج. فما زادة معناها تناقض آخر، تلامذة يكملوا تعليم عالي. احنا عندنا نسبة البطالة في تونس 15% ببري 14.9 قولوا 15%. إذا النسبة هذه نشوفوا جماعة التعليم العالي اللي متخرجين من التعليم العالي قداش نسبة البطالة متاعهم؟ 26%، معناها بريسك واحد في الأربعة متخرجين ما يلقاش خدمة. وعند النساء اللي عندهم شهادة جامعية 35%، معناها واحد على ثلاثة من النساء اللي عندهم شهادة جامعية ما تلقاش خدمة. ولهذا لازم باش نسألوا زيادة على كيف معناها جودة التعليم العالي ولا التعليم الأساسي. من شيرة أخرى نلقاو الشركات، أنا نعيش مع الشركات كل يوم وبرشا يتشكيو ما فماش خدام. من شيرة عنا بطالة نتاع متخرجين في التعليم العالي، ومن شيرة أخرى يقول لك راني معناها شركات التكستيل يقول لك راني ما لقيتش خدام، شركات السياحية معناها النزول يقول لك راني ما لقيتش خدام، شركات التكنولوجيا المعلومات والواحد يقول لك راني ما لقيتش.
0: يعني وين الخلل
3: هنا؟ فما معناها ما فماش اديكواسيون ما بين الدبلوم ومتطلبات سوق الشغل. قاعدين صحيح معناها نعطيو في دي دبلوم في شهيد، مانيش قاعدين نبنيه في مهارات في مهارات اللي هي يتقبلها سوق الشغل. فهمتني؟ ولهنا هذه معناها فرصه، راهو فرصه للناس الكل، فرصه بالنسبه للخواص معناها وحتى للقطاع العمومي باش نراجعوا المنظومه كامل. فهمتني؟ اذا ناخذوا مثلا للناس اللي تحسبها صحيح، إذا نأخذوا مثلا الشركات الناشئة اللي يستثمروا في كل ما هو التك، معناها تكنولوجيا موجهة للنظام التعليمي، هذوما فرصة باش يعملوا منصات باش يحسنوا في المردودية متاع التلميذ، باش يعاونوا المعلم والأستاذ أنه المردود متاعه يكون خير.
0: ونقطة أخرى زادة لنا سينيس حتى التعليم العالي، يعني فرصة زادة اليوم باش يطوع زادة هو حتى يعني الدراسات ومختلف يعني البرامج التعليمية والتكوينية اللي عنده باش هكاك تواكب زادة متطلبات سوق الشغل.
3: كيف ولزمنا زادة نرجعوا للتكوين المهني. معناها تو التكوين المهني تو برمشي اللوج على حداد ولا نجار ولا بلومبي ما تلقاش.
0: نفس النقطة آخر معطى هو إذن لنا الوزارة متاع التكوين ووزير التشغيل آخر تصريح ليه والتكوين المهني يقول أنه 26 ألف موطن تكوين جديد و 6000 مخصص لحاملية البكالوريا، يعني اليوم زاد يعني عنا نافذة جديدة ماشيين لها.
3: وراهو معناها حتى للأولياء ولدك بتتر بيان يمشي تكوين مهني عنده أكثر فرصة باش يلقى شغل وراتب به خير من أنه يمشي تكوين الجامعي. وفما برشا اختصاصات تو مطلوبة في سوق الشغل. فهمتني؟ المؤسسات بيدها زادة مازماش تقعد تتذمر وما لقيتش خدامة، يزمى هي زادة تستثمر في التكوين المهني، معناها تحط يديها مع لي سونتر دو فورماسيون مع هياكل التكوين وتم صياغة معناها فتح دورات وصياغة برامج تكوين اللي هي تتماشى مع متطلباتها هي في الواحد. زاد كيف زاد فرصة للمؤسسات باش تستثمر هي بيدها مؤسسات صناعية ولا سياحية في التكوين المهني اللي باش تلقى سورس نتاع خدام. وفرصة زاد للدولة بالزاد هي بيدها معناها تعاود تعمل مراجعة، خاطر قاعد تصرف في برشا فلوس على التعليم، لازمها تلقى زاد نتيجة باهية، تلقى معناها نظام تعليمي فيه جودة معينة. زاد كيف فرصة للدولة متاعنا باش هي بيدها تعاود تراجع وتعاود تنظم معناها نظام تعليمي هذا.
0: هو كل معادلة يعني بقدر ما الدولة زاد قاعدة تصرف زاد في المقابل هالاستثمار هذا شنو باش في الاخر شنو الحصيلة نتاعو، يعني نجيو باش نحسبوها.
3: اي واذا نغزروا توا التلامذة اللي داخلة توا 2016 2026 باش يتخرج نقولوا احنا 2036 2040 هي اللي ندرا المهارات اللي ياخذ فيهم تو
0: تتماشى
3: يصلحوا له يتماشى مع العالم تاع 2040 2036 المهارات اللي ياخذ فيهم تو ينجموا يعاونوه باش يلقى خدمة باش يصنع حاجة باش هذا الكل لازم نعاودوا كلنا مع بعضنا نعاودوا نراجعوا المنظومة كاملة ونحاولوا نخدموا مع بعضنا بور معناها لصالح بلادنا ولصالح معناها تحسين النظام التعليمي
0: برشا برشا خدمة تستنى فينا خاصة في قطاع التعليم. واضح إذا هذا أنت حبيت يعني تشير للموضوع هذا ومهم برشا زاد حتى يعني السؤال الأخير اللي خدمت به سي أنيس يعني أنه نغزو زاد المستقبل يعني اليوم من عرش فما ولياء يتسألوا تسأل هذا وإلا لا فما تلامذة زادة كيف يتسألوا وإلا لا احنا نتفائلوا خلينا نقولوا خطى الحق ريت حتى في وسط العام حتى الأخبار اللي توصلنا وكل توصلنا ديما فما نجاحات قاعدين يحقوا فيها يعني إطارات تربوية فما إطارات تربوية وأساتذة ومعلمين الصيف هذي خدموا كيفاش هما ديجا لابخوف أنه يعرضونا في وسط العام برشا معلمين يقول لك البرنامج صحيح هذاك هو انطبقوا لكن أني نحاول بطريقة تتماشى زادة مع التطور التكنولوجي اللي قاعدين نشهدوا فيه طبعا. دونك احنا منحبوهش جوست تبقى يعني اجتهادات شخصية ولا يعني نذكر معناتها شوية خليهم قولوا يعني وكل دونك ماذا بينا تتعمم رغم الامكانيات اللي نعرفوها رغم البنيه التحتيه اللي نعرفوها ورغم برشا صعوبات دونك يعني نشوف هالحق انها هي يعني خدمه متاع برشا سنين يعني مش نجمو نحصلوا
3: متاع برشا سنين ومتاع زاد من الناس كل لازمها تكون واعيه بهالعمليه مش مسؤوليه الدوله وكاو راه مسؤوليه حتى اطار تربوي هو بيتو لازم يحسن من روحه لازم يعمل تكوين فهمتني اولانا احنا في تونس على فكره اذا نقسموا زوز ملايين تلميذ على 160000 نبقى نسبة التأثير متاع 14-15 تلميذ في المعلم ولا في الأستاذ واللي هي نسبة طالعة راهي برشا أما كي جيت تشوف من بعد تلقى فما فوارق معناها فما مثلا في المدن تلقى اكتظاظ كبير في الأقسام معناها وفما في الأرياف ساعات تلقى معناها
0: نقص
3: فهمتني فما اختصاصات زادة نقص فيهم نقص متاع أساتذة فهمتني هذا زادة يعطي المؤشر العام به ميكي تدخل في الديتايرة وبش يعطيك فوارق اللي هي نجم زادة يتخدم عليها فهمتني
0: برشا خدمة أهم حاجة احنا نتمنى النجاح والتوفيق إن شاء الله لكل التلامذة طلبة كيف زادة تكوين مهني إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. شكرا لك سي أنيس
3: يعطيك الصحة
0: على الفقرة لليوم وعلى ما فاتنا به وعلى المعطيات اللي عطيتنا والأرقام خاصة إذا كان عنا اليوم في فقرة أحسبها صحيحة أحسبها صحيح مع إني سبحر. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا بعد شوية جولتنا تكون في أنفو لوكال خليكم معنا تبدلوش موجهنا رجعينا
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية
2: مقيد الشهر على أرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. مع 3 و4 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم ومواصلين المشوار في معدل يوم الثلاث 15 سبتمبر 2026. لقيت تدين نمشي مع بعضنا لانفولوكال انفولوكال. في انفولوكال عودة على أبرز الأخبار المحلية، إذن ونبدأ بالأخبار هذية وين يلتحق أو التحقوا دجا اليوم نحكي عن رقم هذية 142,609 تلميذ وتلميذة بولاية سوسة بمقاعد الدراسة من المرحلة التحضيرية للثانوية. يتوزع على 265 مؤسسة تربوية، منهم 186 مدرسة ابتدائية، 43 مدرسة إعدادية، 6 مدارس إعدادية تقنية، 30 معهد ثانوي، وفق ما فات به محمد علي بودرع المندوب الجهوي للتربية في تصريحه اليوم خلال تدخله في برنامج القناص. وإذا نتحدث أيضا وقال أنه 62 مشروع تربوي بولاية سوسة اكتملوا، منهم مؤسستان تربويتان جديدتان إضافة إلى توسيعات في بعض المؤسسات، منها 22 قاعة عادية تم تجهيزها و10 قاعات اختصاص وفضائين للتحضير و3 مجموعات صحية وصيانة 3 مؤسسات بالكامل وبناء سورين تضرر في السنة الماضية، هذا حسب قوله وحسب تصريحه. ونفكروا انه اذا في زوز مؤسسات تربوية جديدة كانوا اليوم انطلقوا اذا اليوم مع انطلاق السنة الدراسية، وين تم الانطلاق في استغلالهم زوز مؤسسات تربوية جديدة في معتمدية الزاوية القصيبة والثريات. وعلى المستوى المدارس الابتدائية احدثت مدرسة الازدهار بزاوية سوسة، واحدثت ايضا المدرسة العددية النور بقصيبة سوسة اللي كانت تكفل بها رجل عمال من قصيبة سوسة بتشييدها وتجهيزها. في نفس الموضوع أيضا في شأن تربوي، كانت دوالي سوسة سفينة التنفوري اليوم زيارة لعدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية مساكن للاطلاع على ظروف العودة المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. وأجرت زيارة بحضور نواب المجلس المحلي والكاتب العام بلدية مساكن ومعتمدة مساكن والمندوب الجهوي للتربية. في شأن محلي وصحي، انطلق العمل لمس في مركز الصحة الأساسية بولاد عامر معتمدية كوندر وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اللي قالت أنه المركز هذايا يعزز شبكة مؤسسات الخط الأول بالجهة بما يساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية. تحتضن مدينة سوسة فعالية المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي أيام 26 و27 سبتمبر تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. ويجي المؤتمر هذا بالشراكة بالجمعية التونسية للعمل التطوعي، الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول، وهي تونس، قطر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، مصر، ليبيا، لبنان، الجزائر، المغرب وتركيا. ويهدف المؤتمر هذا إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية المدنية باعتبارها قوة مساندة، وتكمل الجهود الحكومية الرسمية. ويضم البرنامج جلسات علمية ورشات عمل تناول موضوعات استراتيجية تشمل الشباب، القيادة، التحول الرقمي، رأس المال الاجتماعي والأثر الاقتصادي والاجتماعي، العمل التطوعي، إلى جانب استعراض التجارب الميدانية من خلال قصص نجاح ومبادرات واقعية للجمعيات المشاركة لبحث سبل تعميمها وتجاوز التحديات الميدانية. وباش يتم تنظيم لقاءات للتشبيك من خلال تخصيص مساحات لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات المشاركة من مختلف الدول. ويسعى المنظمين من خلال الدورة هذه التأسيسية إلى جعل مدينة سوسة نقطة انطلاق لرؤية عربية وإقليمية مشتركة تحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات عمل متكاملة ومستدامة. هذا كان عنا في جولتنا لليوم في انفولوكال.
2: أنفولوكال.
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية الركاب 3:08 دقائق، موزيكا ونرجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. إذا لقيت هذايا نمشي مع بعضنا للركاب.
0: الركاب الركاب
2: في الركاب نبدأ بالأخبار هذا، وين تعتزم الشركة الصينية كونشان كيمتيك لقطاع غيار السيارات لاستثمار في تونس من خلال أحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أول يناهز 3 مليون يورو وفق معلنت وكالة النهوض بالصناعات وبالصناعة والتجديد. المشروع هذا اللي لا يزال في مرحلة الاستكشاف في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارة، إذن من المنتظر أنه يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، على أن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا بعد تقدم المشروع وتطوره. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بلاغ ليها تقول أن المشروع هذايا كان محور اجتماع أجمع بمقرها وفد عن الشركة الصينية رأس رئيسها التنفيذي، وتم في اللقاء بحث الفرص اللي توفرها تونس والإمكانات لتيحها أو يتيحها نسيجها الصناعي. مصالح الوكالة الوفد الصيني قدمت معطيات حول إجراءات أحداث المؤسسات وتركيزها في تونس، فضلا عن آلية الإحاطة والمرافقة والامتيازات الجبائية والحوافز التي توفرها التشريعات الجاري بها العمل. كما وضعت الوكالة على ذمة الوفد مجموعة من أدوات المعلومات حول النسيج الصناعي التونسي، من بينها لوحة البيانات الخاصة بقطاعي السيارات والطيران ودليل المؤسسات الصناعية المتاح عبر موقعها الرسمي، بما يتيح التعرف على المؤسسات الناشطة واستكشاف فرص الشراكة وتقييم القدرات والإمكانات المتوفرة في تونس. واعتبرت أن اللقاء هذية يندرج إذن في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين تونس والصين، ويعكس الاهتمام المتزايد بتونس كوجهة لتطوير أنشطة صناعية ذات توجه دولي. في موضوع آخر، وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه اليوم بكل المدرسة العددية ببعرادة والمدرسة الابتدائية حي حشيد من ولاية سريانة، كان أكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، وأشار في تصريح إعلامي لدى اطلاعه على أهم خصائص المؤسستين التربويتين الجديدتين وظروف استقبالهم للتلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية إلى عدم تسجيل أي نقص من المندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على تم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت، وقال أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين عدد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19-36 تلميذ. وأبرز أن خطة الوزارة تركز في الإطار هذايا على التخفيف إذن الاكتظاظ المدرسي من خلال أحداثات جديدة، وأشار إلى وجود أحداثات جديدة في طور الإنجاز تستوجب مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا إنجازها في مواعيد محددة لتكون ترجمة حقيقية وترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي حسب تقدير. في شأن تربوي أيضا، وزارة الداخلية أطلقت بمناسبة العودة المدرسية خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد. رئيس منطقة الأمن الوطني سيدي حسين عبد المنعم العريض في تصريحه للإذاعة الوطنية قال أنه تأمين المؤسسات التربوية يحظى بالأولوية المطلقة، وأكد تركيز نقاط أمنية قارة بعدد من المؤسسات إلى جانب فرق أمنية متنقلة في مناطق أخرى، وأشار إلى أنه تركيز نقاط قارة في كل المؤسسات التربوية غير ممكن نظرا إلى ارتفاع عددها حسب قوله. إذن هذه بخصوص جولتنا لليوم في الركاب.
0: الركاب الركاب
2: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوي سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فام. على ارم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. ما زلنا معكم حتى الخمسة لقيت ذينا شي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا بداية من اليوم اعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريد نت عن اطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الالكترونية بداية من اليوم في اطار الاستراتيجية الحكومية الرامية لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. هذا أوضحت شركة شبكة تونس للتجارة في بلاغ لها أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني إذا تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين اللي عندهم حجم فواتير محدود وتوفر لهم حل مبسط وعملي وآمن لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. هذا وباش تمكن البوابة الجديدة المستخدمين من عدد بيئة العمل الخاصة بهم وإنشاء الفواتير وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون الحاجة إلى اعتماد حلول تقنية خاصة بالربط أو الإدماج. شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريدنت قالت أو أكدت أن إطلاق البوابة هذه يندرج في وضمن جهودها الرامية إلى تسهيل النفاذ إلى خدمة الفوترة الإلكترونية ومرافقة المؤسسات والمهنيين في مسار رقمنة وتبسيط عملية إصدار الفواتير. ودعت الشركة الراغبين في الانتفاع بالخدمة هذه لاستكمال إجراءات الانخراط في خدمة الفوترة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض على ذمتها، وحثت الحرفاء لسبق لهم إيداع ملفات انخراطهم في شكل ورق ومطلقاوش المصادقة عليها إلى إعادة التسجيل عبر المنصة الانخراط الإلكترونية بهدف تسريع معالجة مطالب الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية ورقمنة ملفاتهم. ووضعت شبكة تونس للتجارة على ذمة المؤسسات والمهنيين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة بشأن إجراءات الانخراط وكيفية استعمال بوابة الفوترة الإلكترونية عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمصلحة التجارية كوميرسيال @الفاتورة.ان والدعم الفني support@الفاتورة.ان. إذا هذايا حسب آخر المعطيات كما قلنا اللي أعطتهم شبكة أو شركة شبكة تونس للتجارة. وكان هذا شعنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية الانترفيو متاعنا، خليكم معنا في الاستماع تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تقيت الشهر على ارام اف ام.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا لليوم حتى للخمسه. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقيت هدايا، ونمشي مع بعضنا الفقره الانترفيو. في الانترفيو مازلنا نحكي وعودة مدرسية، مازلنا نحكي على أهمية اليوم هذايا. كما قالوا إذا على صفحتهم الرسمية، رجعت القراية ورجعت معاها الحكايات، نهار جديد، محفظة جديدة وكسوة جديدة. لكن السؤال اليوم، شكون فرحان برجوع القراية وشكون مازال يحب العطلة؟ كما عودونا ديما نحكي على واحدة من بنعرق الحق الجمعيات، نحكي على القرية الأطفال إذا ومجهودات اللي قاعدة تقوم بها جمعية قرى الأطفال سويس. كما نعرفوا كما ديما نحكي وفي مشوارنا، نعرفوا أنه الجمعية ومع كل عودة مدرسية تتجند للعودة هذه، لكن عودة السنة كيفاش حضروا لها وكيفاش استعدوا لها؟ تفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عند ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية مدام رواء الذواجي. نهار كزين ومرحبا مدام رواء.
2: عصيبة مدام
1: منى،
2: مرحبا بكم كل
1: مستمعين غير مسائل. مرحبا وشكرا على قبول التدخل وإذا تدخلك معنا لليوم. كما قلت إذا عودة مدرسية، أحلام جديدة وأحلام كبيرة اليوم هزوها صغيراتنا معاهم أكيد، لكن إحنا نتصور مدام رؤال أهم أنه الفرحة هذيك تبقى تترسم على وجه الصغيرات الكل وما يتحرم حتى حد اليوم من العودة المدرسية. ذلك علاش خليك الكلمة تحكي لي كيفاش كانت الاستعدادات وكيفاش كانت العودة اللي أكيد عندها طعمها الخاص بها في قرى الأطفال السويس.
2: أكيد مدام منى، الحقيقة نهار العودة المدرسية عشناه في قرى الأطفال السويس كما أي دار تونسية. بالنسبة للرجوع للقراية، نهار العودة كان مميز برشا. فاقوا الصغيرات، تحضرت الأم الفطور، فايقتهم كما قلت لك، نعاونوهم بشي بشتبشهم. كنا حاضرين دقيقة معاهم، تبتوا في محافظهم وكرارسهم. كل واحد فيهم عنده ذكريات وتفصيلة في النهار هذا، قاعد يفكر شي راد حابه بشي راد معلمين وزعمة، كل واحد يحكي لك حكايته. احنا زادة عشنا النهار هذا كله فرحة الحقيقة. كما قلت نقول لك من التحضيرات الكل متاع الصغار، فما برشا حماس باش يرجعوا يشوفوا صحابهم. الحقيقة الأطفال حاجة به إنه ما كانوش وحدهم، رفقناهم إحنا مربين خطائين اجتماعيين نفسانيين، وكل واحد فينا كان عنده دور بشي خلي طفل يدخل المدرسة هو حاس بالأمان بالطمأنينة. بما إنه فما شكون واقف معاه.
1: انت قلت كل واحد ودوره مدام رواه، انت شنو الحاجه اللي يمكن حرصت اليوم على انك توصلها للصغير هذاك؟ ونعرفوا كل صغير وطبيعته، كي نحكيوا على العوده المدرسيه كل صغير وشنية الذكريات اللي عنده كل صغير وكيفاش يعيش النهار هذايا، لكن انت كيفاش وحدت يعني الكلمات نتاعك وكيفاش عرفت شنو توجه اليوم لصغيراتنا هذوما رغم اختلاف اعمارهم رغم اختلاف مستوياتهم الدراسيه؟
2: بالضبط. بالنسبة لك خطايا اجتماعية، نعتبر أن المرافقة تبدأ من التفاصيل الصغيرة. يعني كلمة صباح الخير، فيها ابتسامة، تسأل الطفل شنو أحوالك، فرحان بالرجوع. حاجات تخلي الصغير معناها يحس أنه فما شكون وراه.
1: بالضبط. تفضل مدام.
2: الحقيقة النهار كان كيف كل نهار، كما قلت لك في أي دار تونسية عيش نفس الأحساس ونفس الأجواء. كان فما فرحة، فما شوية ضحك، فما برشا ضحك، فما برشا حركة، فما كل كان نهار الحقيقة مزيان على الأخر. بتبيع صغيراتنا نهار لون نكونوا احنا مرافقينهم، بعد صغير بشوية يولي يعتمد على روحه ويبدأ يعرف وقت شي فيه، يحضر حاجيته ويرتب كرتابلته. كل شيء معناها يتحمل فيه هو مسؤوليته. وهنا زادة كما كنت تحكي انت على دورنا وكل انه نرافقوهم صحيح، اما في نفس الوقت نعطوهم المساحة باش يتعلموا ويعملوا على رواحهم. معناها يكون الإنسان الصغير هذيك مسؤول على روحه في المدرسة، في قرايته، في كل شيء.
1: بالضبط. هذه بالنسبة للحق المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، ونذكروا أنه كي نحكيوا على المجهودات كما حكينا الحق زاد حتى في برنامجنا مدام رواه، يعني اليوم الجمعية تستعد أكثر عنا أكثر من 10,000 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية اليوم اللي التحقوا بمقاعد الدراسة، وفرصة زاد اليوم أنه الصغيرات هذوما واللي راجعين بالنظر لقرى الأطفال السويس اليوم مهم برشا أنه يعني يعني اللفتة ليهم ما تكونش مناسباتية فقط، يعني ذي اللي نعولوا عليه عند المستمعين وعند المواطنين، ما تكونش كان أول عودة مدرسية، ما تكونش كان عياد، كان مناسبات بعينها، لا بل نحكيه اليوم على يعني التبرعات هذه اللي ديما نطمحوا أنه التونسي يخمم في صغيرات هذوما بالضبط كما يخمم في صغيره. أكيد
2: عندك الحق زادة مدام منازدة. نحب نعرج على حاجة انه احنا فيه صغيراتنا اللي موجودين في برنامج دعم الأسرة والموجودين في الإذاعة العائلي اللي معنا الحمد لله تحقق انه وصلت لهم كلهم مكرتبهم وطبليتهم واحتياجاتهم، ثم صغيرات اخرين في مناطق اخرى مازالوا ما وصلت لهم احتياجاتهم. على ذلك انا زادة نحب معناها ندعو كل التونسيين اللي بالخارج والى المؤسسات والاي حد ينجم يعاونك صغيرات هذوكم انه يتبرع على السيت SOS www.sos.do.ca.
1: يلقى يعني التفاصيل الكل،
2: ولا نجم يتصل بالرقم 58 371.
1: واضح، والتفاصيل الكل يلقاها ويلقاوها أكيد، ونعرفوا أنه المجهودات ما شاء الله فيش تبقى على طول العام كما عودتونا ديما نصور مدام
2: أي إن شاء الله
1: لزاكسيون والتظاهرات أكيد اللي بتبقى عليه مدار السنة. احنا هم حاجة كما قلت انت يعني نهار اليوم الحمد لله حاجة وتهنين عليها وتهنين على صغيرات هذوكم، والخدمة أكيد ما زالت متواصلة. نحكي لنا على مختلف البرامج الخاصة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. نخلي لك كلمة الختام مدام رواية، عندكش مساج تحب توصله، عندكش كيف كيف زادة يعني رسالة تحب تقولها من خلال برنامجنا؟
2: يعني نحب نقول إن العودة المدرسية هو مش كان عندي بس جديدة كهو، هي زادة خطوة جديدة في استقلالية الطفل، في ثقته في روحه، في إنه يتحمل مسؤوليته. إن شاء الله يا رب تكون عودة مدرسية موفقة لصغيراتنا
1: إن شاء الله.
2: كل سنة كلها نجاح وفرحة وثقة أكبر في النفس، وربي يحفظهم أكثر الكل
1: إن شاء الله يا رب. أكيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وربي يبارك زادة لكل تونسي اليوم تفكر الصغيرات هذوما كما تفكر بالضبط يعني كما صغيرات وما فماش حتى فرق. نشكرك برشا مدام رواية على مداخلتك معنا لليوم، وإن شاء الله في موعد إن شاء الله قادمة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك. إذن مدام رواية ذويدي أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS، إذن اللي حكيت لنا اليوم على تفاصيل العودة هذه اللي إن شاء الله كما قلنا إن شاء الله عودة موفقة للجميع، وكان هذا شعنا في الانترفيو. الانترفيو انترفيو وصلنا لأربعة وثمانتاش دقيقة، احنا مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين، مازلنا معكم ومواصلين المشوار في عشويتنا لليوم 4:33. لقيت هذه نمشي مع بعضنا إن رقم اليوم
1: رقم اليوم رقم اليوم
2: في رقم اليوم. إذا نحكي على تونس اللي تتجه نحو توسيع مفهوم تعليم الكبار ومحو الأمية ليشمل إلى جانب القراءة والكتابة اكتساب المهارات الحياتية والتثقيف الصحي والسلامة المهنية والمرورية. هذا في إطار تصور جديد التعلم مدى الحياة ليستهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ومرافقة المتعلمين في مساراتهم التعليمية والمهنية. جاء هذا في ورشة عمل انتظمت بمقر إذا الصحة والسلامة المهنية تحت إذا شعار أو عنوان مقاربة اجتماعية في التثقيف الصحي والسلامة المهنية. في السياق هذايا المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة قال إن الورشة هذه تندرج ضمن تصور جديد لتعليم الكبار يتجاوز مفهوم محو الأمية التقليدي إلى مقاربة أشمل تقوم على التعلم مدى الحياة وتتيح تنويع فرص التعلم وتطوير المسارات التعليمية. واضح إنه تمت إعادة النظر في البرنامج بعد التقييم أداء مركزيا وجهويا. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا، وبالاعتماد على أكثر من 845 مدرس متعاقد و 114 مدرس مترسم. بن عبد أشار إلى أن عدد المدرسين يظل محدود مقارنة بحجم التحديات في ظل وجود نحو 1,700,000 أمي. ووفق إحصائيات معهد الوطني للإحصاء وأكد الحاجة إلى تضافر الجهود والعمل الشبكي خاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي اللي تحتاج إذن للتعليم والخدمات هذه. ويظهر تظهر المؤشرات إذن الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء الصادرة 2024 تراجع نسبة الأمية في تونس إلى 17.3% مقابل 19.1% سنة 2014، غير أنه تفكيك النسبة هذه يكشف تفاوت حسب الفئات العمرية والجنس والمناطق، وين يبلغ عدد الأمي اللي تتجاوز عمرهم 60 سنة نحو 940,000، بينما تبلغ نسبة الأمية لدى الإناث 22.4% مقابل 12% لدى الذكور. وتتركز الأمية بشكل أكبر في الشمال الغربي. وفي السياق هذا أكد مدير عام طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب أن الوزارة تولي الوقاية الصحية والسلامة المهنية العاملات في الفلاحيات وغير الفلاحيات أهمية خاصة من خلال التحسيس والتوعية وزيارة التفقد للمناطق الفلاحية. ومن جهتها قالت مكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية سونيا الفهري أن المقاربة الجديدة للتثقيف الصحي والسلامة المهنية تندرج ضمن تصور موسع لمحو الأمية يقوم على اكتساب المهارات الاجتماعية. وأكدت أن المعهد يفتح المجال أمام العاملين لاكتساب سلوكيات تساعدهم على الوقاية من المخاطر المهنية والأمراض وحوادث الشغل. إذن هذه حسب التصريحة وكان هذا شعنا في رقم اليوم
1: رقم اليوم رقم اليوم
2: رقم اليوم. وصلنا لأربعة وستة وثلاثين دقيقة. باش خليكم مع إليسا بعد شوية نرجع لفقرة الأجندة. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذه نمشي مع بعضنا للاجندا. في الأجندة إذن عودة على أبرز الأخبار والمستجدات إذن الثقافية، وين تأهلت ضمن فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية المنستير 5 أعمال مسرحية المشاركة في التصفيات الإقليمية للمهرجان، وترشحت عن فئة مسرح العرائس مسرحية لنادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير، كيف كيف عديد الفنانين المسرحيين اللي تأهلوا كما قلنا إذن في السياق هذه للمشاركة في التصفيات الإقليمية للمهرجان، وشهدت فعاليات المهرجان منح عدد من الجوائز التشجيعية لعدد من الأعمال المشاركة ضمن مختلف الفئات. مؤسسة مسرح أوبرا تونس رجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية أعلنت أن جميع قاعات عروض مدينة الثقافة شادي الأقليبي باش تكون مغلقة يوم الأحد وذي تلة الموسم الثقافي 2026-2027، وسيتم هذا الغلق الأسبوعي بهدف تأمين أشغال الصيانة والتنظيف ومتابعة كل التجهيزات الخاصة بالقاعات. وتوجهت المؤسسة في بلاغ نشرته إلى مختلف المتعاملين معها اللي ممن دأبوا على كراء قاعات لتنظيم فعالياتهم بدعوة إلى أخذ المعطيات هذه بعين الاعتبار وقت برمجة مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية اللي يعتزموا تنظيمها، وفكروا أن قاعات مدينة الثقافة شادي الأقليبي تحتضن سنويا عديد الفعاليات الثقافية من مهرجانات وندوات فكرية وغيرها من التظاهرات. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، تنظم وزارة المرأة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات نهار 16 أو يومي 16 و30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية. الأيام هذه تهدف لمزيد تعريف ببرنامج رائدات، آلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهم ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. فضاء هذايا باش يوفر إذن فضاء للتفاعل والإجابة على استفسارات النساء الرغبات في الانتفاع بالبرنامج، وكيف كيف زاد تقديم الإرشادات العملية المتعلقة بتيسير عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية البرنامج www.raidat.an، وباش تمكن الأيام هذه اللي ستنتظم بمشاركة ممثلي الوزارة والبنوك الشريكة من التعريف بهياكل المرافقة والتمويل وتوجيه الرغبات في الانتفاع بالبرنامج نحو الهياكل المناسبة حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة حسب نص البلاغ. ونختم بالخبر هذا، وينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21-24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري. ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح اللي ينتظر أنه يكون موعد فني بارز نهار 21 سبتمبر، يحييه النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، والاختتام باش يكون من امضاء اذا باش يكون مسك الختام لمحطة تجمع بين الموسيقى والاحتفاء بالابداع الاعلامي العربي من خلال العرض الاول والحصري للعمل الموسيقي سافر اليك وغني المؤلف الموسيقي التونسي كريم اثليبي بقيادة قائد الاوركسترا رسم دمقة. وهذا شكل عنا في الاجندا.
1: الاجندا
3: مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية غنية في البال، خليكم مع الموسيقى ذا فضل شاكر، هنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لغنية في البال.
3: أغنية في البال، أغنية في البال،
2: في أغنية في البال. أغنيتنا باش تكون تونسية اليوم. الفنان ومغني قدير ينتمي لجيل الثمانينات والتسعينات، يعتبر أحد عميدة الأغنية التونسية الطربية. إذن اليوم نحكيه على الفنان عبد الوهاب الحناشي، واخترنا لكم واحدة من أشهر أغانيه. إذن كما تعرفوا عنده برشة أغنيات مزينين، برشة أغنيات إذن من الطربي التونسي وغيره. واليوم باش نودوكم بغنية صبرك مكتوب، الأغنية هذية اللي من ألحان إذن الموسيقار عبد الكريم صحابه. وكما نعرف إذن الأغنية هذية كيفاش يعني أداها عبد الوهاب الحناشي، خاصة التسجيلات القديمة من أغاني. إذن احنا باش نخليكم مع صبرك مكتوب لعبد الوهاب الحناشي في أغنية في البال. شكرا إيهاب براوي على الإخراج، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. شكرا زيدا وسامع عباسي على الصور والفيديوهات. تقابلوا غدوة، سيسر واحكم وفي رمان.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
0: رمفم.net تحية الشهر على رمفم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
4: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
5: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة، وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
6: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
8: موسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريط نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريط لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Média
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
1: موسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net بقية الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قضية الشهر على كرامة فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على لي ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
5: موسيقى نون ستوب على رام فام. بنة الموسيقى نون ستوب على رام فام.
6: تحياً

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: RMFM.net.
1: مقيد الاشهار على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لن دولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
0: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: قيت الشهر على رما فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقية الشهر على أرام فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش كرسيها على الطاولة من زيل فارغ. ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني. سرعة زايدة SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لويني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق رد بالك خاطر مستنينك حتى.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: النوبة النوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: تذكره.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.